إحساس مؤلم إنه نركب القطر ومش دارين إننا حتما رح ننزل منه في محطة ما. إحساس مؤلم إنه ما يكونش حب الإسلام والغير على الدين بيجري في دمي وفي عروقي. إحساس مؤلم إنه ربنا بيغفر وبيرحم وبيسامح ويعفو وإحنا في إصرار على المعصية. إحساس مؤلم إنه تنتشر الرشوة والربا والزنا وأكل المال الحرام بين المسلمين. إحساس مؤلم إنك تشوف أهلك وأصحابك بعيدين عن ربنا سبحانه وتعالى وما تنصحهمش. إحساس مؤلم نموت حد من والدي وهو غاضب علي. وإحساس مؤلم إنه يدخل الصالحون الجنة ويتبوأوا أماكنهم وما كنش معاهم. إحساس مؤلم إن اللي بيحافظ على دينه بقى غريب متطرف. وأخيرا إحساس مؤلم إن عمري ضيع وما أعرفش المهمة اللي ربنا خلقني عشانها.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، هنا قصة الرجل اللي دعاه ربنا سبحانه وتعالى إلى بيته بعد انتهاء مراسم الحج. قعد الحج سعيد على الكرسي بتاعه في المطار وبينتظر الطيارة، وجنبه حج تاني ما يعرفوش. الرجالة اتنين سلموا على بعضيهم وبدأ التعارف بينهم، وقال الراجل لسعيد في فخر وتباهي واضح، قال أنا بشتغل بالمقاولات وربنا رزقني عز وجل وكسبت مناقصة بمثابة صفقة العمر بالنسبة لي، وقررت أداء فريضة الحج للمرة العاشرة والحمد لله. سعيد كده هز راسه ببساطة وقال له حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله، وابتسم له الراجل وهو يقول مني ومنكم إن شاء الله. وانت يا أخ سعيد، إيه هي قصة الحج بتاعتك؟ في البداية اتردد سعيد شوية قبل ما يجاوب، قال والله يا أخي هي حكاية طويلة ومش عاوز إني أشغل بالك بيها. فضحك الراجل وقال له، لا قولها لي يا أخي، إحنا ما بنعملش حاجة، قاعدين فقط منتظرين الطيارة. هنا ابتسم سعيد وهو بيجاوب، قال له أيوة، الانتظار هو ده كل اللي أنا كنت بعمله لمدة سنوات طويلة، وأدعو ربنا عز وجل إني أحج. قال له أنا بشتغل فيزيائي من 30 سنة عشان أجمع أموال أداء فريضة الحج، وفي اليوم نفسه اللي رحت عشان أخد المستشفى اللي أعمل

بيها عشان أخد حسابي، شفت أم بتعالج ابنها المشلول وعلى وشها علامات الهم والحزن الشديد. قربت منها، سلمت عليا وهي بتقول: استودعك الله يا أخ سعيد، دي آخر زيارة لينا للمستشفى. وبيكمل سعيد حكايته وبيقول: في البداية تعجبت كتير من كلامها وسألتها، لا عم لو ما كانتش راضية عن علاج ابنها هنا عندنا في المستشفى وعايزة تنقله لمكان تاني، لكنها نفت الكلام ده وقالت: حاشا لله يا ابني، انت نعم الطبيب لابني، وربنا جعلك عز وجل من أسباب انه تقدم ابني وعلاجه بعد ما كنت فقدت الأمل تماما. وأنهت كلامها ومشيت وهي بتبعد حزينة. استغرب سعيد من عمل الست دي، فراح للإدارة عشان يفهم الموضوع، فكان الجواب إن زوج الست دي فقد عمله وداقت عليهم الحال، مش قادرين على تحمل نفقات علاج ابنهم. حزن سعيد كتير وهو كان بيردد: لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكينة الست دي. راح سعيد لمدير المشفى بيطلب منه علاج الشاب من غير تكاليف، لكنه رفض تماما وقال له: يا أستاذ، دي مؤسسة خاصة عاوزة تربح، مش مؤسسة خيرية للفقراء والمساكين. خرج سعيد من مكتب المدير والحزن ملان على وشه وقلبه، وفجأة حط إيده في جيبه ومسك الفلوس، فلوس الحج، وتسمر في مكانه لحظات، بعدين رفع راسه للسماء وقال: اللهم أنت تعلم بمكنون نفسي، وتعلم أن ليس أحب إلى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيك، وقد سعيت لذلك طوال عمري، لكني مضطر لأن أخلف ميعادي معك، فاغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. وبكده راح سعيد لمحاسب المستشفى ودفع كل تكاليف علاج الشاب لمدة 6 شهور مقدم، وتوسل إليه للمحاسب إنه ما يقولش للست أم الشاب الحقيقة، ويقول لها إن هناك ميزانية خاصة للمستشفى للحالات اللي زي حالة ابنها. اتأثر الراجل كتير وهو بيستمع لكلام سعيد وسأل: إذا كنت اتبرعت بكل أموالك للشاب، إزاي حجيت بقى؟ رد عليه سعيد، قال له: أنا شايفك بتستعجل النهاية. قال له: انتظر شوية هكمل لك حكايتي. قال له: رجعت يومها لبيتي حزين لضياع فرصة عمري في الحج، لكن كان الفرح بيملى قلبي لتفريج كرب الست، وفي الليلة دي شفت في منامي إني بطوف بالكعبة والناس بيسلموا عليا وبيقولوا لي: حج مبرور يا حج سعيد، فقد حججت في السماء قبل ما تحج على الأرض. وسعيد قال: صحيت من النوم ودموعي على خدودي من التأثر والسعادة، وحمدت ربنا عز وجل على فضله، وبمجرد ما إني أنا قمت من فرشتي رن التليفون، وكان مدير المستشفى بيقول لي: انجدني يا سعيد، واحد من كبار رجال الأعمال عاوز يروح للحج السنة دي، وهو ما بيروحش من غير المعالج الخاص بتاعه، ولكن زوجة المعالج في أيامها الأخيرة وهو ما يقدرش يسيبها، يا ترى أنت تقدر أنك تروح معاه؟ هو طبعا مالك نصف المستشفى
ومش عاوز إني أفقد وظيفتي. ساعتها سعيد جاوبه في لهفة وقال له: اسمح لي إني أحج؟ فقال له المدير: طبعا يا سعيد، من غير أي مقابل مادي كمان، وزي ما تشوف. قال له: زي ما منك شايف أديني أنا بحج ومن غير أي تكاليف والحمد لله. وفوق كده كل ده أصر الراجل على إنه يديني مكافأة مجزية لرضاه عن خدمتي له. وحكيت له حكاية الست اللي بتعالج ابنها، فقرر إنه يكمل علاجه على نفقته الخاصة، وإنه يحط كمان في المستشفى صندوق خاص لعلاج الفقراء من غير أي تكاليف. هنا ساعتها الراجل ما قدرش يتمالك نفسه، وقام وباس جيبين سعيد وهو يقول: الله، والله ما شعرتش في حياتي بالخجل زي ما بشعر دلوقتي يا أخ سعيد. أنا كنت بحج المرة ورا التانية، وأنا بحسب نفسي إني أنجزت شيء عظيم، وإنه ما كانت عند ربنا بترتفع بعد كل حجة. لكني عرفت لتوي دلوقت إن حجتك بألف حج من أمثالي. أنا رحت لبيت الله بينما أنت فقد دعاك الله إلى بيته. قال له: أنا رحت حجيت، لكن أنت ربنا دعاك لبيته. يا سلام يا سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنتكلم عن الغيبة. الغيبة من أكبر الجرائم، ومن أوسعها انتشار، ومن أشدها خطر، وبيتساهل الكتير في تكتير صفو سجلهم يوم القيامة، ما يعرفوش عاقبة الأمر وما يدركوش مآلاته. وبيكفي لبيان خطر الغيبة وصف الله تعالى لهذه الجريمة في القرآن الكريم. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم، من سورة الحجرات. وفي الآية الكريمة أبلغ وصف لحال المغتاب بأن زي الواحد بيأكل لحم أخوه ميت. ده بيحفز المسلم على أنه يتجنب الخطر الدائم ده، ويعظه أنه يتفادى الجريمة النكراء دي. عاقبة الغيبة، يا ترى قبل ما نبين نقول إيه هي الغيبة وإزاي نتجنبها، يجب معرفة عاقبتها عشان يحرص المسلم على الابتعاد عن الفعل الشنيع ده، وتفادي ما يفضي إليه. وفي السنة النبوية ورد من الوعيد بخصوص الغيبة اللي بيكفي عشان يكون رادع ومنقح لهذا السلوك. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. يا ترى يقدر يتخيل الإنسان إنه له أظفار من نحاس وبيخمش بيها وشه وصدره؟ إيه اللي يخليه يعمل كده؟ وإيه اللي يخليه أسير للسانه يغتاب ده ويسب ده؟ نسأل الله تعالى السلامة من كل سوء، وإنه يجنبنا شرور اللسان وما قرب لجهنم من قول وعمل. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية إن المغتاب من ضمن المفلسين يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. والمغتاب بيبيع حسناته بأرخص الأثمان وبيشتري النار ويقدم عليها من جراء تهاونه في إطلاق لسانه من غير روية، من غير تحقق من نتائج الأمر ده. والمسلم يوم القيامة حريص أشد الحرص على الحسنة اللي يمكن تكون سبب في دخول الجنة، ويمكن تكون سبب في تجنب جهنم وعذابها.
ويمكن تكون سبب في الارتقاء في درجات الجنة. فإزاي بيتأتى للي بيعرف ده إنه يغتاب ده ويسب ده وينتقص من ده؟ وتعريف الغيبة، خير تعريف للغيبة وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. يعني إذا أنا صديقي بيكره أني أنا أقول هالشي، بيكره الأفعال هذا، مش لازم أنه أحكي عن هالشي اللي هو بيكرهه. ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. روى مسلم. ومن هذا الحديث العظيم لازم إنه المسلم يتجنب كل آليات وأدوات الغيبة، يتجنب كل الغيبة، ما يذكر أخاه باللي بيكرهه أبدا بأي وسيلة كانت، ولو بالإشارة والتلميح، وحتى إن كان اللي بيقوله المرء صحيح فهي تعتبر غيبة لها جزائها وعاقبتها. وإن كان اللي بيدعي المرء غير صحيح فقد وقع فيه جريمتين: الغيبة والافتراء. وهذا هو البهتان، إنك تدعي سوءا في الغير افتراء عليه. في وسائل تجنب الغيبة، المسلم لازم يحرص أشد الحرص على تجنب ذكر الغير بالسوء بأي قدر، بأي قدر. ما يذكرش الغير إلا بالخير، ولا يجاري الغير في مجالس السوء حتى يتجنب حر جهنم ونارها، وما يقعدش في مجالس الغيبة وينهر فاعليها. وليتذكر المسلم ستر الله تعالى عليه وفضله عليه، فلولا ستر الله تعالى ما نظر أحد إلى أحد، ولا تكدر صف الناس وضاءت عليهم حياتهم. ولنحسن كما أحسن الله تعالى إلينا، ولا يسعى المرء لتنبيه غيره حتى يتجنب الغيبة ويوضح لهم خطرها، وينصر أخوه لما بيسمعه اللي بيكرهه، وبينهر المغتاب ويبين فضيلة الغائب وحرمته. وليحرص اللي بيغتاب التانيين على الندم والتوبة، ولا يشترط إخبار اللي اغتابه المرء بفعله، لأن ده بيكون مجلبة للكراهية والشحناء، ولكن على المغتاب اغتنام الفرصة لذكر فضائل اللي اغتبهم والدعاء والاستغفار ليهم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهين النار يوم القيامة. الأحوال اللي تستثنى منها الغيبة، والأحوال اللي بتستثنى منها الغيبة بينتها اللجنة الدائمة للإفتاء بناء على الأدلة والمصلحة الشرعية.

والأحوال اللي تستثنى منها الغيبة بينتها اللجنة الدائمة للإفتاء بناء على الأدلة والمصلحة الشرعية كما يلي: الغيبة هي ذكر المسلم أخاه بما يكره زي ما قلنا من المثالب والمعايب ونحوهما، ولكن هناك مواضع ذكرها العلماء يتكلم فيها المسلم عن أخيه بناء على المصلحة، وهذه المواضع منها طلب الإنصاف من الظالم فيقول للقاضي أو الحاكم مثلا: ظلمني فلان بكذا، ومنها طلب الفتوى فيقول المستفتي للمفتي: فعلا فعل فلان بي كذا، فهل هذا حق له أم لا، ومنها تحذير المسلمين من أهل الشر والريب كجرح المجروحين من الرواة والشهود، ومنها الاستشارة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو مجاورته منها، ومنها ذكر المجاهر بالفسق بما يجاهر به، ومنها التعريف بالشخص إذا لم يقصد التنفقص بأنه يكون معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم ونحوها. وبالله التوفيق. المسلم يستثمر اللسان في ذكر الله وفي الخير والدلالة عليه، ولا يستجيب للنفس الأمارة بالسوء، بل بطوعها لاغتنام الأجر الكبير والفضل العظيم، وليكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فهذه الدنيا جسر، نعم الدنيا دي جسر للآخرة، فلا يبع المسلم آخرته بدنياه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين وأن يجملنا بجميل أوامره الكريمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، قصة معبرة عن التفريق بين الأبناء في المعاملة. ربنا سبحانه وتعالى أمر الأبناء أن يبروا والديهم، لأن سبحانه وتعالى بيأمر بالعدل والإحسان. أمر سبحانه وتعالى الآباء كمان أنه يعدلوا بين أبنائهم حتى في القبلة على رأس الطفل. وحدد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز طريقة تقسيم المواريث بعد الموت. عشان كده مش لازم الآباء أنه يهبوا أموالهم، يدوا أموالهم خلال حياتهم لحد من أبنائهم من غير التانيين. والقصة دي عن قيام واحد من الآباء بتمييز ابنه الصبي على بناته، وبتحمل جواها عبرة وعظة كبيرة. بتحكي القصة عن رجل ميسور الحال، كان عنده 5 من الأبناء، 4 بنات وصبي واحد. الأب ده كان بيميز في معاملة الصبي من صغره، وكان يبدي الحب والعطف ليه أكتر من البنات، ويلبيله كل رغباته، إيه اللي يطلبه يلاقيه حاضر موجود. حتى كبروا الأبناء وتجوزت البنات، وقرر الراجل إنه يجوز ابنه في سن مبكر. بعد ما ماتت زوجة الراجل، وسوس له الشيطان بأنه بعد ما يموت جزء من أمواله راح يروح لأزواج بناته وهم أغراب عنه، وأنه ابنه أولى بفلوسه طبعا. فقرر يعمل إيه؟ أنه يكتب كل اللي عنده لابنه، وما يسيبش ولا قرش من ثروته لأي من بناته، ويكفي أنه صرف عليهم حتى اتجوزوا. وبعد ما نقل الراجل كل أمواله باسم ابنه الوحيد واللي كان بيعيش معاه في نفس البيت، لاحظ أنه معاملة ابنه وزوجته له اتغيرت. وكان كل ما يطلب من زوجة ابنه طلب، كانت بتشعر بالضيق منه وترد عليه كده بغلظة بنشاف. ولما اشتكى الراجل لابنه، ابنه عنفه وبقى يزعق بوشه بقسوة، وقال له انه لو استمر في افعاله دي زوجته هتغضب منه وتسيب له البيت، وانه ما يسمحلوش يعمل كده. وفي يوم من الايام راح الراجل ابو الولد لمحل من المحلات اللي كانت سابقا ملكه، لكنه اداها لابنه، وطلب من العامل في المحل شوية فلوس. لكن العامل قال للابن، قال له أبوك عاوز فلوس أعمل إيه؟ جه الابن بسرعة وزعق في وش أبوه بقوة قدام العمال. لما حاول الأب إنه يرد على ابنه، رفع إيده وضرب أبوه. يا ساتر يا رب. الأب شعر بالحسرة لأنه ميز ابنه على باقي إخواته. وكان كل أهل الحتة عرفوا باللي حصل للأب، ووصلت الأخبار لواحد من أزواج بناته اللي كان بيعيش في قرية مجاورة. وعلى الفور راحت الابنة ومعاها جوزها لبيت أبوها، وطلبت منه إنه يروح عشان يعيش معاها في بيتها. المهم طلبت منه إنه يعيش معاها مع جوزها في البيت، وفرح الابن وزوجته قوي لأنه راح يرتاح في رعاية أبوه
هيرتاح من أبوه العجوز بالرغم من إنه كان المفضل عنده طول حياته. عاش الأب في بيت بنته ولقى معاملة كريمة من زوج بنته ولبوا له كل احتياجاته من غير ضجر أو غضب، لكنه كان بيشعر بالخجل في نفسه لأنه ادى كل الأموال اللي جمعها طوال حياته لابنه العاق، بينما ما بقيش أي شيء لبناته عشان يشوفوه بعد وفاته. ومع ذلك بنته وجوزها أكرموه بينما طردوا ابنه. مع مرور الوقت قام الابن بخسارة، خسارة ايه؟ خسر امواله كلها، معظم المال اللي ابوه سابهوله خسره وداق به الحال، وابتدت زوجته تشعر بالضجر منه، كما انه ابنه الصغير عرف باللي ابوه عمله بجده من اهل القرية وغضب من امه وابوه. ياه، لا حول ولا قوة الا بالله. تصوروا انه الولد الطفل عرف من اهل الحتة ايه اللي ابوه عمله مع جده، وغضب الولد الصغير من امه وابوه وساب البيت. وشعر الابن ان الدنيا ضاقت قدامه، وعرف انه لاقى عقابه بسبب اللي عمله بابوه، وفورا قرر انه يروح لبيت اخته عشان يطلب العفو من ابوه. فلقى ابنه هناك قاعد مع جده، اعتذر الراجل من ابوه وطلب منه انه يرجع معاه لبيته. فقال له الاب انه سامحه، قال له انا سامحتك يا ابني، لكن راح ابقى هنا عند بنتي وجوزها. ومع الوقت بدأ الابن يشتغل من جديد حتى رجع الأموال اللي سابها له أبوه، وقرر إنه يرجعها لأبوه حتى يتم تقسيمها بينه وبين أخواته بالعدل بعد وفاة والده. رب يرحمهما كما ربياني صغيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هنتكلم عن الكلمة الطيبة اللي أنا دايما بقولها لكم، اللي هي في القلب دايما أرجبة. الكلمة الطيبة ليها مزايا عديدة، بتقرب القلوب وبتبعد حزنها وبتمسح غضبها، وبتشعرنا لما بنسمعها إننا في سعادة. ويريت لو رفقتها ابتسامة صادقة. المراد بالكلمة الطيبة هي اللي بتسعد اللي بيسمعها وبتألف القلب، تؤلف القلب طبعا، هي اللي بتحدث أثر طيب في نفوس الآخرين، هي اللي بتثمر عمل صالح في كل وقت بإذن الله، هي اللي بتفتح أبواب الخير وبتقفل أبواب الشر. وخصائص الكلمة الطيبة إنها جميلة، رقيقة، ما بتؤذيش المشاعر ولا تخدش النفوس، جميلة في اللفظ والمعنى. شايفين لما بنقول الكلمة الطيبة، يا سلام، بيشتاق إليها السامع، بيطرب لها القلب. نتائجها مفيدة، وغايتها بناءة، ومنفعتها واضحة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. الدعوة إلى الكلمة الطيبة في القرآن الكريم، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. الدعوة إلى الكلمة الطيبة في السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة.

قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه بها درجات. وقال: والكلمة الطيبة صدقة. تصوروا أن الابتسام كمان برضو صدقة. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات والناس نيام، فهنيئا لك أخذه الداعي بهذا الثواب. هنتكلم عن فوائد الكلمة الطيبة. طبعا لازم نعرفها، الكل لازم يعرف إيه هي فوائد الكلمة الطيبة، لكن هنقولها. طبعا الكلمة الطيبة شعار للي بيقولها ودليل على طيب قائلها. الكلمة الطيبة بتحول العدو إلى صديق بإذن الله، وبتقلب الضغائن اللي في القلوب إلى محبة ومودة، وبتثمر عمل صالح في كل وقت بإذن الله. تصعد إلى السماء فبتتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. إليه يصعد الكلم الطيب، هي من هداية الله وفضله للعبد. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. الكلمة الطيبة ثوابها ثواب الصدقة. بتطيب قلوب التانيين، وبتمسح دموع المحزونين، وبتصلح بين المتباعدين، إلى غير ذلك من الفوائد اللي لا يعلمها إلا الله.

واحنا لما نتكلم مع الناس لازم دايما نقول الكلمات دي: جزاك الله خير، بارك الله فيك، عفى الله عنك، لما فعلت كذا، غفر الله لك، أشكرك.

يعني نستعمل دائما الكلمات رحمك الله تعالى، أنا آسف، معذرة، لو سمحت أخي الفاضل، إنه الكلمات الجميلة اللي بتدل هي دي سمات المسلم أحبة في الله، كلام طيب وبس. والمسلم دايما يحاول إنه يبعد عن الغضب والكلام الرديء، لأنه دي هتطلع من الفم والتانية هتطلع، فأي واحدة إحنا نختار اللي فيها طبعا صدقات. وخلي دايما الكلمة الطيبة شعارنا، وخليها دايما الكلمة الطيبة تنجر على لسانك.

ربنا يجعلنا دايما وإياكم إنه إحنا دايما نقول الكلمة الطيبة واللي دايما نلحقها بابتسامة حلوة إن شاء الله، وربنا يوفقنا على ذلك. قولوا أمين.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي.

راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. برنامج جديد، حلقة جديدة نستأنفها معكم عن الرجولة. برنامجكم كما تعلمون هو أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرآة العصور، وسيد الرجال وسيد أهل الرجولة هو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. حلقتنا عن الرجولة، وحقيقة لا بد أن نقول أن كتب المصطلحات لم تهتم كثيرا بلفظ الرجولة وتفسير لفظ الرجولة، ولكنها عرفت الرجل، فقالت مثلا أن الرجل هو كل ذكر من بني آدم. ومن هنا يمكن أن نعرف الرجولة فنقول بأنها اتصاف المرء بما يتصف به الرجل. على الآراء التي سمعناها تعبر عن الرجولة وتعبر عن الفتوة، ولكن ليس بالشيء الذي أراده كثير من أهل العلم عندما أرادوا أن يفسرون معنى الرجولة. أهل العلم يقولون الرجولة هي الفتوة، ويقولون أيضا الرجولة هي المروءة، ويقولون أيضا الرجولة هي الإنسانية. ولكن أهل العلم على أن الرجولة

ابن القيم رحمه الله له كتاب مهم جدا في تاريخ التزكية وفي تاريخ السلوك الإنساني، اسم الكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، شرح به كتاب من أهم الكتب أيضا في التاريخ الإسلامي عن السلوك وعن التزكية وعن معالجة أمراض القلوب، وهو كتاب منازل السائرين إلى الحق المبين للإمام الهروي. والكتابان رائعان ومهمان جدا، وأنا أنصح بأن يكون الكتاب الأول والثاني موجود في مكتبة كل بيت إسلامي. ذكر مسألة مهمة فقال: الفتوة نوع من المروءة تساوي الإنسانية. وبين أن الفتوة عند الإمام أحمد بن حنبل مثلا ترك ما تهوى لما تخشى، أي إنسان يترك أي شيء في هذه الدنيا يتمناه ويعزم عليه خشية الله سبحانه وتعالى يعتبر من أهل الفتوة. وذكر أيضا أن الإمام الجنيد يقول: الفتوة ألا تنافر فقيرا ولا تعارض غنيا. وذكر أيضا أن الإمام المحاسبي يقول: الفتوة أن تنصف ولا تنتصف، تنصف الآخرين ولا تنتصف لنفسك، يعني تسامح وتحاول قدر الإمكان أن تتنازل لله سبحانه وتعالى. وذكر عن الإمام الترمذي أنه قال أو الترمذي أنه قال: الفتوة أن تكون خصيما لربك على نفسك، تكون خصيما لربك على نفسك. دائما الإنسان يأتي على نفسه إذا أراد أن يكون من أهل الفتوة. الإمام الدقاق رحمه الله له كلمة نفيسة جدا يقول: لا يتأتى خلق الفتوة بكماله إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كل واحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي، وهو يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أمتي أمتي. لا يتأتى بطبيعة الحال هذا الخلق وغيره من الأخلاق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة لا بد أن نقول الدارس لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت نظره دائما ذلك التوازن الدقيق بين معالم الشخصية النبوية. تعرضنا في حلقات ماضية عن مجموعة من الأخلاق، والآن نتعرض عن أخلاق وسنتكلم عن أخلاق أخرى، لكن التوازن الدقيق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نجده في بشر سواه. توازن يعد من أبرز دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يتجلى ذلك في الكم الهائل من محاسن الأخلاق التي اجتمعت في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم على نسق متعادل، بحيث لا تطغى صفة على صفة ولا توظف صفة في موقف لا تحتاج ولا تليق به. لكل مقام عنده صلى الله عليه وسلم مقال، لكل حالة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبوسها كما يقولون، حتى أنه لا يستطيع أي إنسان صاحب عقل أن يقول ليت ما أمر به صلى الله عليه وسلم نهى عنه، أو ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، أو ليته زاد في العفو، أو ليته نقص أو قصر في العقاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بنهاية الكمال البشري، وهذا البرنامج وهذا الكمال البشري هو الذي يقود المسلمين بحول الله إلى مزيد من الإعجاب والحب لرسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، مفاخرين الدنيا بأسرها أنهم أتباع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. تذكرون أننا قلنا أن البشرية شهدت في تاريخها الطويل انفصالا بين المثل والواقع والمقال والفعال والدعوة والحقيقة، ولم يأتي بجميع جوانب هذه الأمور إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه وبقيمه التي ذكرها العلماء رضي الله تعالى عنهم. سجلت سير آلاف المصلحين وآلاف الطيبين في بني البشر، ولكن لم تسجل سيرة خدمت وينبغي أن تخدم أكثر من سيرة سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. إن أردناه في البيت، في القيادة، في الأخلاق، في العمل، في كل شيء، نجد أنه الأبرز وأنه الأوحد صلوات ربي وسلامه عليه وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وانتهى الأمر. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدله على الحج، لأن الحج لم يكن فرض في ذلك الوقت، أو لم يكن الحج واجب على ذلك الأعرابي لعدم استطاعته أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم:

0: لم بعدما قال له وتصوم رمضان، الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رجل متصف بالفتوة هو الإنسان الملتزم بهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام السيد عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهر. ما معنى سهر؟ يعني أصابه الأرق، الأرق على حال الأمة، الأرق على ما يدور حوله صلوات الله وسلامه عليه. فلما قدم المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أثناء الرحلة كان أصابه الأرق، فلما وصل إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليت أصحابا أو ليت رجلا من أصحابي يحرسني الليلة، ليت رجلا من أصحابي يحرسني الليلة. المقصود هنا أو الشاهد كلمة رجل، الرجولة. فتقول السيدة عائشة: إذ سمعنا صوت سلاح. فبدأ صوت سلاح يتحرك، فقال: من هذا؟ فقال الرجل: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك يا رسول الله. تقول السيدة عائشة: بعد ذلك نام صلى الله عليه وآله وسلم. كان يبحث عن رجل فيه من صفات الرجولة الفتوة، فجاء هذا الرجل الذي حرك سلاحه وسأل من هو، قال: أنا يا رسول الله. ثم خلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النوم. طبعا هذا الأمر قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، قبل أن ينزل سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. لكن اتخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رجلا، وجاء الرجل ليحرس النبي صلى الله عليه وسلم. من الحارس؟ الحارس هو سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. هو من أوائل من دخل الإسلام، وكان في 17 من عمره رضي الله تعالى عنه. لم يسبقه في الإسلام إلا سيدنا أبو بكر وسيدنا علي وسيدنا زيد، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو من قبيلة بني زهرة، أي من قبيلة أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يفتخر صلوات ربي وسلامه عليه به ويقول: هذا خالي فليأتني امرؤ بخاله، هذا خالي فليأتني امرؤ بخاله صلى الله عليه وسلم. ومدحه، وكان هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من رمى في سبيل الله بالإطلاق، وأنه الوحيد الذي افتداه ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبويه، إذ قال له يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. سأله في يوم من الأيام أحد الصحابة الأجلاء وهو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: يا سعد، دلني على ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة أو عمل. فقال له: يا عبد الله، لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد، غير أني أنا الميزة التي عندي ما هي؟ أني لا أحمل لأحد من المسلمين ضغنا ولا سوءا. أنا في قلبي أبات وأرتاح، وليس في قلبي على أحد لا حقد ولا سوء رضي الله تعالى عنه. طبعا بذلت محاولات كثيرة جدا لأجل أن لا يستمر في إسلامه، وهذه المحاولات كانت من والدته. أمه أصرت على أن لا تأكل ولا تشرب وتظل طوال الليل سهرانة حتى تحرك فيه عاطفة الأمومة. وأخذه بعض قومه إلى أمه ورآها وهي في حالها يعني تعاني من المرض وتعاني من الإضراب التي يعني أصرت عليه، فقال كلمة مهمة جدا يقدم فيها الله ورسوله على أي شيء، قال: يا أمي، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني أبدا، فكلي إن شئتي أو لا تأكلي. وفي سبيل ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، إلى آخر الآيات المباركة. لكن كان هو سبب نزول هذه الآية سيدنا سعد بن أبي وقاص. وكان من خصاله أنه إذا رمى عدوا أصابه، وإذا دعا الله سبحانه وتعالى أجابه الله سبحانه وتعالى مباشرة. وكان الصحابة يردون ذلك. ما هو السبب؟ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا له وقال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، اللهم سدد رميته. روي أن رجل سب أحد الصحابة، سب سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا علي وسيدنا الزبير، فقال له سعد بن أبي وقاص: انتهي، لا تسب هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ينتهي، قال له: إذن أدعو عليك، سأدعو عليك. فماذا قال سيدنا سعد؟ قال له: سأدعو عليك. الرجل قال له: تهددني وكأنك نبي؟ أتهددني وكأنك نبي؟ فانصرف سيدنا سعد بعد ما يعني نبهه إلى أن هذا الأمر لا بد أن يقف عنده ولا يستمر. انصرف سيدنا سعد وتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع يديه وقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى، وأنه قد أسخطك يا ربي سبه إياهم، فاجعله آية وعبرة. ماذا حصل؟ الذي حصل أن ناقة خرجت من بيت بعيد وهي نادة، يعني نادة يعني ثائرة، لم يردها شيء حتى دخلت في وسط زحام الناس كما هي الرواية، ثم اقتحمت الرجل فأخذته بين قوائمها وما زالت تتخبطه حتى مات. فكان هذا دليل على أن هذا الصحابي الجليل لم يخيب الله سبحانه وتعالى دعوة الرسول له صلى الله عليه وآله وسلم. له موقف مشهور في القادسية وموقف مشهور في المدائن، تولى إمارة العراق. له ميزة ربما يعتبرها البعض ميزة وربما لا يعتبرها البعض ميزة، ولكن هي ميزة، أنه اعتزل الفتنة في أيام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الصحابة جميعا، فلم يدخل لا مع فريق ولا مع غيره. ولما أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية، وهنا الرجولة، كل هذا الكلام يدل على رجولة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرجولة في هذه القصة أيضا التي تجلت في تفكيره في اليوم الآخر. عندما دنت الوفاة وأدركته دعا بجبة من صوف بالي وقديم وقال: إذا مت كفنوني بها، فإني قد لقيت المشركين يوم بدر وأنا لابس هذه الجبة، وأريد أن ألقى الله عز وجل بها. هذه الرجولة، التفكير في الآخرة، كيف الإنسان يزرع في هذه الدنيا حتى يحصد في آخرته. وكان في تلك اللحظة عند رأسه ابن يبكي، فقال له: يا بني ما يبكيك؟ إن الله لا يعذبني أبدا، إني من أهل الجنة. اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الرجاء في الله سبحانه وتعالى، واعتمادا على بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ بشره صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من الجنة، كما ذكرنا أنه أحد العشر المبشرين بالجنة، ودفن في المدينة المنورة في بقيعها المبارك. حديث آخر عن البراء قال: أتى رجل مقنع بالحديد. ما معنى مقنع بالحديد؟ يعني مغطى بالسلاح من رأسه إلى أخمص قدمه، واسمه الأصيرم ابن عمرو بن ثابت، هذا الاسم الذي هو موجود في ثنايا الكتب. كان هذا الرجل منابذا للدعوة الإسلامية وعدوا للدعوة الإسلامية، ولما خرج الناس إلى غزوة أحد الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه الرجولة الإيمانية، الإيمان ورجولة الإيمان، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أقاتل أو أسلم؟ هل تريد أن أقاتل أو أسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل مباشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدلنا على أمر مهم، يقول: قال صلوات ربي وسلامه عليه: عمل قليلا وأجر كثيرا. رضي الله تعالى عن هذه الرجولة، أنه مباشرة من حيث الإيمان انتصر في قلبه، مباشرة استمع لكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وباشره المولى عز وجل. أحد الصحابة سيدنا سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، رجولة، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ لا قدر الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيوتنا ونساءنا وبناتنا وجميع أولادنا. هذا الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، رجل يرى على زوجه شيء يكرهه، رجل آخر، هل يقتله يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا. فقال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق، بلى والذي أكرمك بالحق. نفسه لم تطق أن يكون في هذا الموقف ولا يتصرف التصرف الذي أراده. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. هذا الكلام الذي قاله يدل على غيرة، والغيرة تدل على الفتوة، والفتوة كما ذكرنا هي الرجولة. سيدنا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل أنصاري، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأنصار ينطلقون إلى دورهم، كل واحد يأخذ واحد من المهاجرين أو يأخذ اثنين إلى بيته حتى يكرم ذلك المهاجر. سيدنا سعد ما كان يأخذ لا واحد ولا اثنين، وإنما كان يأخذ 80 مهاجر ويدخلهم إلى بيته، فكان كريما، كان كريما وكان مضيافا، وكان يقول له دعوة جميلة، كان يقول: إنه لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. صحابي بدعواته هذه يسأل ربه دائما المزيد من الخير والمزيد من رزق الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك كان خليقا بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال له: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد ابن عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم له أمثلة كثيرة في هذا الجانب، لكن أذكر لكم مثلا أحد الصحابة الأجلاء وهو سيدنا عمرو بن الحمام. يوم بدر كانت تمرات في يده لم يطق أن يأكلها لما وصل إلى ساحة المعركة وأراد الوصول إلى ملاقات الله سبحانه وتعالى. أحد الصحابة واسمه جليبيب، جليبيب صحابي جليل جاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد نهاية المعركة بحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. صحابي جليل يبحث عنه نبي جليل صلوات الله وسلامه عليه، يبحث أين جليبيب أين جليبيب، فرآه في وسط مجموعة من الناس قتل 7 وتوسد الأرض ونام، ونام وهو ميت طبعا، فوسده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذراعه، جعله على ذراع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له والجميع يشهد، قال: هذا مني وأنا منه. رجل قاتل وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، رجل صاحب فتوة فاز بأنه توسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. النبي صلوات الله وسلامه عليه سعى بين الصفا والمروة وأمر الصحابة بأن يري الناس جميعا القوة للآخرين للمشركين، وهذا نوع من أنواع الرجولة والفتوة صلى الله عليه وآله وسلم، وأحاديث كثيرة جدا تدل على هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن نفسه بنفسه، يبين لنا قيمة الرجولة ويفتخر، قال في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابته يوم الأحزاب، ونقل معهم التراب فتوة منه ورجولة، حتى رؤي بياض بطنه صلى الله عليه وسلم والتراب عليها، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. وفي مرة صلى الله عليه وآله وسلم أحس الناس بأن هناك صوت يأتيهم من خارج المدينة، فقام صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس صلى الله عليه وسلم. فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا، فرس بلا لجام بلا أي شيء، امتطاه سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم، ووصفه بقوله: إنا وجدناه بحرا. فوائد الرجولة: نشر الفضيلة وضحض الرذيلة وصيانة الأعراض وحفظ الأموال، والرجولة تورث الحب وتثمر الصدق، وتمنح الرجولة ثقة الآخرين وترهب المفسدين والمرجفين. الرجولة أيها الإخوة والأخوات تثبت الأمان وتثبت الناس في حياتهم، فلا غدر ولا خيانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصفين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: روى البخاري عن أبي جحيفة في باب فضل من أعز ضيفه: سلمان قد زار أبا الدرداء فلم يجد بها سوى النساء، فاستقبلتهم بثياب رثة قد أكلت من جانبيها العثة. سألها سلمان في ارتياب عن سبب الرثاث في الثياب، قالت: وعينها تفيض حسرة واختنقت في خافقيها عبرة، أخوك في الله أبو الدرداء آماله في رغد السماء، ليس له في هذه الدنيا أرب، قد باعها من حطب ومن ذهب، ومعه من الصحاب نفر في الغار إما سبحوا أو كبروا. فامتدح الأصحاب ذاك الزهد واعتبروه حكمة ورشدا، وذكروا ذلك للنبي عن صومه وزهده القوي. وأطرق النبي منها وجلا مستغرقا مسبحا محوقلا، قد شكته ببليغ الأدب تطلب حقها بدون صخب. يا ويحكم إن عليكم حقا للنفس والزوجة مستحقا، يا معشر الرجال فافهموها فإنها أعراضكم صونوها. وراح يتلو سورة الحياة مناديا حي على الصلاة، وحينما تحاشد الحضور يسألون ما الذي يدور، خطبهم مبشرا نذيرا بصوته موضحا جهيرا: ما بال أقوام أووا للغار يغادرون سنة المختار، أحدهم ليس ينام أبدا يمضي الليالي بالقيام سرمدا، وآخر يصوم كل الدهر لا ذاق إلا التمر عند الفطر، وثالث لا يقرب الزواج، ورابع لا يأكل الدجاج. يا ويحكم أنا النبي لا كذب، المصطفى أنا ابن عبد المطلب، أخشاكم لله في الناس أنا، أتقاكم في الحق أدنى للمنى، لكنني أصوم ثم أفطر، أقوم بعض الليل ثم أفطر، وآكل اللحم على التوالي، وأرغب النساء من حلالي، أحب من دنياكم أشياء الطيب والصلاة والنساء، وكل من عن سنتي سيرغب فليس مني والحقوق تطلب، تزينوا لهن في الحلال وألبسوهن حلى الجمال، يطيب في الدنيا نشيد الحب فأبصروا في الحب خفق القلب، يعجبهن منكم الأناقة حي الذي يريهم إشراقه، حياه ربي مرشد الأنام إلى رياض الحق والسلام، أسعدهم بفضله أزواجا ودخل الناس الهدى أفواجا، صلى عليه الله من معلمي وموئل الهدى لكل مسلم.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ بك من عذاب القبر ومن

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: قم يا فتى الغرب.

قدمي وانقش على صفحات الخلد قصتها وأنها لم تلم يوما لملتهمي وانشر على مسمع التاريخ وانشر على

التاريخ مهزلة قامت بها عصبة في هيئة الأمم. جاء القرار وشرع الغاب مصدره، جاء القرار وشرع الغاب مصدره، فيه تجلى خداع الخصم والحكم. الحق أبلج لا يخفى عليه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ابن قيم الجوزية باعث النهضة الإسلامية. يقول ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين بعد بيانه لقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، صدق الله العظيم.
1: قال: فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار، وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتلقي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده علوم وتتلاشى عنده معارف الخلق، وبهذا نعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم، وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل، والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته.
0: ويقول أيضا في مبحث السكينة من كتابه إعلام الموقعين ونحوه في كتاب زاد المعاد: ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك بحسب علومنا القاصرة وأذهاننا الجامدة وعباراتنا الناقصة، ولكن نحن أبناء الزمان والناس بزمانهم، منهم أشبه منهم بآبائهم، ولكل زمان دولة ورجال.
1: لقد كان ابن قيم الجوزية موسوعة في المعرفة، لا يترك علما نافعا من علوم عصره إلا بحث وألف وتوسع فيه، حتى لا يظن قارئه أنه من أهل الاختصاص في ذلك العلم. شهد له بذلك أقرانه وعلماء عصره ومن نقل عنهم.
0: يقول القاضي برهان الدين الزراعي: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة في أنواع العلوم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه.
1: وقد انتقل ابن قيم الجوزية إلى جوار ربه عز وجل بعد حياة علمية حافلة بالإنجازات، وذلك ليلة الخميس 13 من شهر رجب وقت أذان العشاء سنة 751 هجري، وله من العمر 60 عاما رحمه الله تعالى.
0: وصلي عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموي ثم بجامع جراح قرب المقبرة التي دفن فيها بالباب الصغير، وقد ازدحم الناس على تشييع جنازته.
1: يقول الإمام الحافظ ابن كثير: وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى، شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة، وتزاحم الناس على حمل نعشه.
0: رحمه الله وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
1: تلك بعض الكلمات المضيئة من كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، تمثل وصفات عاجلة وشفاء لأمراض القلوب والنفوس.
0: ومن كلماته في حق الله تعالى: من لم يعرف حق الله تعالى فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه، وهي قليلة المنفعة جدا، وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومنها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه.
1: وهنا أربع مهلكات: الغضب، فهو مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله.
0: والشهوة، فهي مثل النار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه.
1: والكبر، فهو بمنزلة منازعة الملك ملكه، فإن لم يهلكك طردك عنه.
0: والحسد، فهو بمنزلة معاداة من هو أقدر منك، والذي يغلب شهوته وغضبه يخاف الشيطان من ظله، ومن تغلبه شهوته وغضبه يخاف من خياله.
1: وعن البداية والنهاية، إن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من هواه، ومن كانت بدايته مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله ثم عند الناس.
0: وعن علامات السعادة والشقاوة، علامات السعادة للعبد هي أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم.
1: أما علامات الشقاوة للعبد فهي أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وغفلته.
0: وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده، فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام.
1: وعن القلب الصحيح، هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم، لأن السلامة قد صارت صفة له.
0: وقيل في معنى القلب السليم إنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله، ومن كل شبهة تعارض خبره.
1: إذن فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شريك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشة ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الإنقياد والتحكيم لكل ما عدا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعقد معه قلبه عقدا محكما على الانتماء والاقتداء به وحده.
0: أما القلب الميت هو الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي. إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أو سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه.
1: فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه.
0: فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور.
1: ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، ولا يستجيب للناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يعميه عما سوى الباطل ويعميه.
0: فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك.
1: الإيمان نصفان: الصبر أخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها، وساق إيمانه الذي لا اعتماد له إلا عليها، فلا إيمان لمن لا صبر له، وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف، وصاحبه ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ولم يحظ منهما إلا بالصفقة الخاسرة.
0: فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم، وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
1: ولما كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها أن لا يهمل هذين الأصلين العظيمين ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين.
0: ومن علم أن الرب شكور تنوع في معاملته، ومن عرف أنه واسع المغفرة تعلق بأزيال مغفرته، ومن علم أن رحمته سبقت غضبه لم ييأس من رحمته.
1: إن ربنا لغفور شكور، من تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده حتى تدخله عليه، ومن سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه، ومن أحبه أحب أسماءه وصفاته، وكانت آثر شيء لديه حياة القلوب في معرفته ومحبته، وكمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته، والقيام بخدمته، والألسنة بذكره، والثناء عليه بأوصاف مدحته.
0: فأهل شكره أهل زيادته، وأهل ذكره أهل مجالسته، وأهل طاعته أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بأنواع المصائب ليكفر عنهم الخطايا ويطهرهم من المعائب، إنه غفور شكور. وبهذا تنتهي سيرة الإمام ابن قيم الجوزية باعث النهضة الإسلامية، وإلى لقاء آخر مع حياة إمام آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة آل عمران، وقد ورد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدهم قال: كان أحدنا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. والبقرة وآل عمران الزهروان في القرآن الكريم. في هذه السورة مقدمة دقيقة جدا. الآية الأولى: ألف لام ميم. سبق أن شرحت هذه الحروف في مرات عديدة، ولكن للتذكير، من هذه الحروف نظم القرآن الكريم. والقرآن الكريم تحدى الله الأمة العربية به: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من حروف معروفة عند كل من ينطق العربية، ولكن هذا النظم نظم معجز. هناك إعجاز في نظمه، هناك إعجاز في بلاغته، هناك إعجاز في حقائقه العلمية. يعني ذكرت اليوم في خطبة الجمعة أن الله عز وجل حينما قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، علماء التفسير لما سبق فهموا هذه الآية أن هذا النجم ضوءه شديد

لو أنه فسرها تفسيرا بحسب البيئة التي عاشها لأنكرنا عليه، ولو فسرها تفسيرا بحسب رؤيته لأن الله أراه ملكوت السماوات والأرض لأنكر عليه أصحابه، ولكن الحكمة التي اتبعها أنه تركها بلا تفسير. فكلما تقدم العلم كشف جانبا من عظمة هذه الآية. إذا كتابنا الكريم معجزة مستمرة، بينما معجزات الأنبياء السابقين كعود الثقاب تتألق مرة واحدة ثم تنطفئ وتبقى خبرا يصدقها من يصدقها ويكذبها من يكذبها، بينما القرآن الكريم معجزة مستمرة، فكلما تقدم العلم كشف جانبا من إعجاز القرآن الكريم. النجوم حينما تهرم تنكمش وتصبح حركتها إلى الداخل وتتحد الإلكترونات مع النيترونات وتشكل وحدة مندمجة تلغي الفراغات البينية، فيمكن أن تصبح الأرض بحجم البيت بالوزن نفسه. فلو وضعت كرة من الحديد فوق سائل هلامي لثقبت. فقال علماء الفلك لو أن هذا النجم الثاقب، يعني النجم المنكمش الذي أصبح حجمه صغيرا ووزنه كبيرا وضع على الأرض لخرج من طرفها الأرض من شدة كثافته. إن هذا النجم فيه أعلى كثافة على الإطلاق، يسقب كل شيء. وأما والطارق هناك محطات تلسكوبات لاسلكية تكتشف الموجات التي تصدرها هذه النجوم، إنها ومضات تواترها يتوافق مع عمري. هذه الحقائق كشفت حديثا تأتي مطابقة تماما بما في القرآن الكريم. هذا القرآن بنظمه المعجز، والسماء والطارق، هذا النجم يرسل هذه الومضات بشكل نوبي ومتواتر، وكلما ارتفع التواتر كان العمر قليلا، وكلما ضعف التواتر كان العمر طويل. ثم إن هذا النجم له كثافة تحير العقول، يمكن إذا دخلت الأرض في ثقب أسود أن يغدو حجمها كحجم البيضة بالوزن نفسه. تصور خمس قارات لا تساوي خمسة سطح، والأربعة أخماس بحار، وأعلى ارتفاع على سطح الأرض وأخفض نقطة في البحر لا تساوي إلا سنتيمتر نحو الأعلى وسنتيمتر نحو الأسفل في كرة قطرها متر. إذن فما وزن الأرض في باطنها؟ كل هذا الوزن يضغط في كرة لا تزيد عن حجم البيت. فهذا النجم الثاقب إذا وضع فوق أي كتلة ثقبها وانتقل إلى الطرف الآخر، يعني أعلى وزن نوعي في الكون، وفضلا عن ذلك فهو يصدر ومضات متواترة. لعل هذه الحقائق الفلكية تبين عظمة هذا القرآن. الإعجاز العلمي لا ينتهي، لو طرقنا هذا الباب لا ينتهي هذا الباب ولا في ساعات. أي كلمة في القرآن تعني إعجازا علميا، هناك إعجاز بلاغي، هناك إعجاز في النظم، هناك إعجاز تاريخ إخباري. فربنا عز وجل من حروف نعرفها، من حروف نألفها، من حروف ننطق بها، من مثل هذه الحروف. هذا مما فسره بعض المفسرين. هناك معنى آخر، أن هذه الحروف أوائل لأسماء الله الحسنى، وهناك من فسرها أنها أوائل لأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال الله أعلم بمراده، القرآن حمال أوجه.

0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني النقطة الدقيقة أيها الإخوة، أن إيمان الإنسان بأن الله خالق الأكوان، هذا الإيمان لا يقدم ولا يؤخر. ألم يقل إبليس ربي فبعزتي؟ ألم يؤمن به ربا؟ ألم يؤمن به عزيزا؟ ألم يقل خلقتني؟ يؤمن به خالقا؟ ألم يقل أنظرني إلى يوم يبعثون؟ ألم يؤمن بالآخرة؟ ولكن ما هو الإيمان المنجي؟ هو الإيمان التوحيد، هو التوحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، التوحيد ألا ترى مع الله أحد. قد تقول إن الله خلق الأكوان وترى معه آلاف الشركاء، ومعظم الناس اليوم يرون هذه القوى العظمى قوى صانعة قرار، تفعل ما تريد، تقهر الشعوب، تدمر المدن، تستلب الأراضي، تعسكر على منابع النفط، قوى كبيرة جدا. ولكن الإيمان التوحيدي ألا ترى مع الله أحد، يد الله فوق أيديك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتل، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. الإنسان متى يستقيم؟ إذا آمن بأنه لا إله إلا الله، لا معصية ولا مانع ولا معزة ولا مذلة ولا رافعة ولا خافض إلا الله. متى تستقيم على أمره؟ إن رأيته وحده فعالا، إن رأيته وحده ناصرا، إن رأيته وحده منجيا فقط. أما قد تؤمن أن الله خلق الأكوان وأنت تتوهم أن معه آلاف الشركاء، هذا هو الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. فالذي ينجينا ليس أن نؤمن أن الله خلق الأكوان، هذا إيمان آمن به إبليس، ولكن الذي ينجينا ويحملنا على طاعته ويجعلنا نتوجه إليه وحده ونرجوه وحده ونخافه وحده ونعقد عليه الآمال وحده ونستقيم على أمره وحده، الذي يعيننا على ألا نخاف في الله لومة لائم، الذي يعيننا على ألا ننافق، هو أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله. المؤمن ليس مقهورا، بينما أي إنسان متلبس بالشرك الخفي مقهور وأي مقهور. يكفيك أن ترى عدوا لك متمكنا منك وسوف يدمره، هذه وحدها تسبب أفدح الأمراض. المؤمن ليس مقهورا، لأنه يرى أن الأمر كله بيد الله، وأن الله لا يعقل أن يأمرك أن تعبده وقد أوكل أمرك إلى غيره، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لذلك قالوا نهاية العلم التوكل ونهاية العمل التقوى. بل إن دعوة الأنبياء جميعا من دون استثناء حول التوحيد، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد، لا إله إلا ما من معصية تقترف إلا بسبب ضعف التوحيد، وما من تقصير يكون إلا بسبب ضعف التوحيد، وما من دخل مشبوه يأخذه الإنسان إلا بسبب ضعف التوحيد. وما من نفاق يكون من الإنسان إلا بسبب ضعف التوحيد، وضعف التوحيد وراء كل مشكلة، بل إن كل مشكلاتنا ما هي إلا أعراض لمرض واحد، إنما هو ضعف التوحيد. لذلك الله علم على الذات، أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها فضلة، جمعت في كلمة الله. فإذا قلت الله علم على الذات، إذا قلت الله واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود، إذا قلت الله أي هو الإله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. الآن دقق، المتصرف هو الله، والله عز وجل كامل، القابض الباسط المعطي المانع المعز المذل المانح، كل أفعاله صادرة عن كماله. لو أن الإنسان عقل معنى الله لا إله إلا هو، أنت دقق لما بتكون بعمل لك مدير عام، مدير مؤسسة، مدير مستشفى، مدير ثانوية إلى آخره، وبينتقل تسأل سؤالين دقيقين، من الذي سيأتي بعده؟ يقال لك فلان، تقول كيف هو؟ أنت بهمك من أولا وكيف هو ثانيا؟ نحن ماذا نقول في أوراد الفجر؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لو أن المسلم عقل هذه الكلمات عقلا واستوعبها استيعابا وأدركها إدراكا لكان في سعادة ما بعدها سعادة. أساسا 90% من الأمراض الوبيلة التي يعاني منها الإنسان ولا سيما في هذا العصر مردها إلى الشدة النفسية، والشدة النفسية وراءها الشرك، والدليل أن الله عز وجل يقول فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يعني أحد أكبر مصادر العذاب النفسي، الشقاء النفسي، الضجر، القلق، الخوف المدمر، اليأس القاتل، الانهيار، الخنوع، أحد أكبر أسباب العذاب النفسي هو الشرك. وقد ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، وأدناه أن تحب على جور أو أن تبغض على عدو، يعني شخص تنتفع منه، له انحراف طفيف تغض البصر عن انحرافه لأنك منتفع منه، هذا نوع من أنواع الشرك. وإنسان وجه لك نصيحة وهو محق وأنت مخطئ، لكن أخذتك العزة بالإسم فحطمته، هذا نوع من أنواع الشرك. طبعا أما إني لست أقول كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أن يعبد المسلمون صنما انتهى، هذه مرحلة، ولا الشيء المعلن في العالم الإسلامي أنه لا إله إلا الله، أما الشيء الواقع هناك شرك خفي. أحد أنواع هذا الشرك أن تتخذ هواك إله تعبده من دون الله، فكل شيء يدعم هواك ترضى به ولو كان باطلا، وكل شيء يحول بينك وبين هواك ترفضه ولو كان حقا، هذا شرك. هناك من يعبد هواه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدرهم والدينار. هناك من يبيع دينه بدريهمات، هناك من يعبد المال، هناك من يعبد بطنه، تعس عبد البطن، هناك من يعبد فرجه، زير النساء، تعس عبد الفرج، هناك من يعبد مظهره، يعني لا يصلي العصر أن يرتدي بزلة جديدة، لا يحب أن تتأثر بالصلاة مثلا، هذا تعس عبد الخميصة. من الذي سعد؟ هو عبد الله. وأنت حينما تعبد الله تكون في أعلى درجة وصلها إنسان. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. كلما خضعت لله رفعك، كلما خضعت له أعزك الله، كلما التزمت بأمره وفقك الله، كلما أحببت أولياءه أحبك الله. أخواننا الكرام، قضية أن تؤمن أن الله خالق الأكوان قضية مفروغ بها. لئن سألت عباد الأصنام من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ما نعبدهم الأصنام إلا ليقربونا عند الله زلفى. إذن أن تؤمن أن الله خلق الأكوان هذا شيء لا يقدم لك، بل إن إبليس آمن هذا الإيمان. العبرة أن تؤمن أنه لا إله إلا الله، ليس في الكون جهة تستحق أن تعبدها إلا الله، فإما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. إما أن تكون عبدا لا بد من أن تكون عبدا لي. لماذا؟ لأن الله جبلك على أن تكون ضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفة. هؤلاء الذين يعبدون النار في شرق آسيا لماذا يعبدون النار؟ لأنهم يرونها آلهة وتحميهم من المصائب. الذين عبدوا البقر، والذين عبدوا الشجر، والذين عبدوا الحجر، والذين عبدوا النار، والذين عبدوا الأقوياء دون أن يشعر الإنسان يعبد القوي، يستسلم لأمره ولو كان في معصية، يرجو ما عنده ولو كان على حساب دينه، هذا أيضا عبادة. لأنك ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، هذا الضعف أيها الإخوة مركب في جبلتك لا دخل لك به، ليس نقيصة فيك، هكذا شاء الله أن تكون ضعيفا، لأنه لو أن الله خلقك قويا دقت لاستغنيت بقوتك عن الله عز وجل فشقيت باستغناء. خلقك ضعيفا لتفتقر في ضعفك فتسعد بافتقار، خلقك ضعيفا لتفتقر في ضعفك فتسعد في افتقار. لو أن الله خلقك قويا لاستغنيت بقوتك فشقيت باستغنائك. هذا الضعف يحتاج إلى جهة قوية تلجأ إليه. المسلم لجأ إلى خالق الأكوان، رجوع صحيح. غير المسلم لجأ لبقرة، لجأ لحجر، لجأ لشمس، لجأ لقمر، لجأ لمظاهر الطبيعة. هو حتى الذين عبدوا الأصنام وعبدوا مظاهر الطبيعة يعبرون بهذه العبادة عن ضعفه، ضعيف. خلق الإنسان ضعيفا، لا بد له من جهة قوية يركن إليه ويحتمي بها ويلجأ إليها ويعتقد أنها تحميه. فالمسلم الذي عبد الله وحده التجاء صحيح، تمكن صحيح. أما غير المسلم الذي يعتقد بغير الله ك كالذي يرى سرابا يظنه ماء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفرق كبير بين الإحصاء والعد. قال تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا. أنا قد أقول في صفي 50 طالب، هذا عد. أما الإحصاء أن تعلم حقيقة كل طالب، مستواه العلمي والثقافي والأخلاقي والديني، وضعه العائلي، كل ما يتعلق بشؤون الطالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحصاها دخل الجنة. من أجل أن إن قرأت هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله هذه الآية وحدها لو عقلناها لملأت قلوبنا أمنا وطمأنينة، ملأت قلوبنا إشراق، لجعلتنا نتحرك حركة عجيبة. ما في إلا الله، تعبير الداري، الله لا إله إلا هو، الفاعل، المتصرف، المعطي، المانع، الشافي، الممرض، الموفق، الذي لا يوفق، المحسن، المنعم، المعز، المذل، هو الله وحده. الآن الله ما أسماؤه؟ أن تتعرف إلى أسمائه الحسنى جزء من عقيدة، جزء من إيمانك، أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفاسأل به خبيرا. لا بد من أن تتعرف إلى الله، حتى إذا قرأت هذه الآية الله لا إله إلا هو، يعني مثلا لو قلنا لك هذه الأم الكاملة الرحيمة العطوفة بيدها أمر البنت، مو معناها في الاستبدال، ليس معناها أن هناك خرق أو حمق، ما دام كاملة ورحيمة ومتعلمة وتتحلى بصفات عالية جدا، لو قلت بعدها إن أمر البيت بكل تفاصيله بيدها، هذا لا يزعجه، هي كاملة. فأنت حينما تعلم من هو الله، من هو صاحب الأسماء الحسنى وصفاته العظمى، ما معنى الله رحيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يروي لأصحابه: رأى امرأة تقبل ابنه، قال: أتلقي هذه بولدها إلى الله؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لله أرحم بعبده من هذه بولده. لعل أرحم مخلوق على الإطلاق بالخلق هو رسول الله. والدليل أنه في الطائف حينما بالغ أهل الطائف في الإساءة إليه، بالغوا في تكذيبه والسخرية منه، وبالغوا في الإساءة المادية إليه، مكنه الله منه، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطلقت عليهم الجبلين. أنا لا أشك أن واحدا من المؤمنين لو أن عدوا له كاد له كيدا شديدا وتمكن منه لقضى عليه. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يا اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد. لم يتخلى عن قومه، لم يتخلى عن قومه، واعتذر عنهم ودعا لهم، ثلاثة، وتفاءل أي تأتيهم ذرية طيبة. إذن أرحم الخلق بالخلق هو رسول الله، ومع ذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة تقرت في قلبك، رحمة تنكير تصغير، ماذا قال أيضا؟ وربك الغفور ذو الرحمة. الرحمة كلها عند الله. فمن أجل أن تعلم من هو الله، أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا لا. قال والذي نفس محمد بيده الله أرحم بعبده من هذه بولده. تروي الكتب أن سيدنا موسى مر بامرأة تخبز خبزا ووضعت على التنور ابنها الصغير، فكلما وضعت رغيفا في التنور ضمت ابنها وشمته وقبلها. تعجب هذا النبي الكريم من هذه الرحمة، قال يا رب ما هذه الرحمة؟ قال يا موسى هذه رحمتي أودعتها في قلب هذه وسأنزعه. فلما نزع الله الرحمة من قلبها بكى فألقته في التنور. قصة رمزية معبرة، يعني إذا وجدت أب يقبل ابنه، إن وجدت أما تجوع ليشبع ابنها، تعرى لتكسو ابنها، تقتر على نفسها ليتعلم ابنها، هذه رحمة الله في قلبها. لذلك إذا أحبك الله ألقى محبته في قلوب العباد. ومن أجمل ما قرأت أنك إذا أطعت الله فيما بينك وبينه ألقى حبك في قلوب الخلق، وإذا عصيته فيما بينك وبينه دون أن تشعر وبلا سبب ألقى بغضك في قلوب الخلق. لذلك قالوا ما أخلص عبد لله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. ما أخلص عبد لله، فأنا وقفتي الله، هل عرفته؟ هل جلست الساعات الطويلة من أجل أن تعرفه؟ هل طلبت العلم الشرعي؟ هل فكرت في خلقه؟ هل فكرت في آياته التكوينية؟ هل فكرت في آياته القرآنية؟ هل فكرت في آياته الكونية؟ من أجل أن تعرفه الله. أنت إذا عرفت من هو الله ثم قلت لا إله إلا هو، لا ترى الأقوياء، انتهوا الأقوياء عندك، الأقوياء تراهم ضعفاء. فأنا وقفتي الله، هل عرفته؟ هل جلست الساعات الطويلة من أجل أن تعرفه؟ هل طلبت العلم الشرعي؟ هل فكرت في خلقه؟ هل فكرت في آياته التكوينية؟ هل فكرت في آياته القرآنية؟ هل فكرت في آياته الكونية؟ من أجل أن تعرفه الله. أنت إذا عرفت من هو الله ثم قلت لا إله إلا هو، لا ترى الأقوياء، انتهوا الأقوياء عندك، الأقوياء تراهم ضعفاء، الأقوياء تراهم عصيا بيد الله يؤدب بهم عباده. سئل تيمورلنك من أنت؟ قال أنا غضب الرب. يعني إذا غضب الله يسلط على الناس شخصا قويا يخيفهم. إذا لا ترى مع الله أحد. العبرة ألا تقهر من الداخل. المؤمن ليس مقهورا لأنه يرى أنه لا إله إلا الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات العليا الكامل، الذات الكاملة، العلم على الذات، واجب الوجود، الرحمن الرحيم، الحنان المنان، غفار الذنوب، ساتر العيوب، الأمر بيده. حينما توقن أن أمر الكون بيده، يعني وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمه. دقق، هل هناك حدث في مستوى الأرض أقل من سقوط ورقة؟ أنت في بستان بأيام الخريف سقطت ورقة، هل هناك حدث أقل من هذا الحدث؟ وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. فالأمر بيد الله، ومكروا مكرهم وعند الله مكر، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها الإخوة، هذه المعاني تريحنا، الأمر بيد الله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيد، هذا هو الإيمان. لذلك عود على بدء، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد نهاية العلم، التوحيد ألا ترى مع الله أحدا أبدا، لا إله إلا الله. هي الصحة النفسية، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنك وحدت الله حق التوحيد لاستراح جسمك من الأمراض. الأمراض كلها أسبابها شدة نفسية، كريس في فوق طاقة الإنسان، خوف على قلق، على هم، على حزن، على قلة أمطار، على غلاء أسعار. أما إذا رأيت أن الله يؤدبنا وأنت معه سلف الوضع. الذي أتمناه عليكم وعلى نفسي أن نعمق توحيدا، ألا نتوهم أن الإيمان بأن الله خلق الأكوان هو الإيمان المنجي، هذا إيمان لا ينجي. الإيمان أن الله بيده كل شيء، في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الأمر بيد الله عز وجل. والله هذا الشعور وهذا اليقين يملأ القلب طمأنينة. ولعل هذا من معنى قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا، هناك قلق من المستقبل يكاد يكون المرض الأول في العالم، القلق. دير كارينجي ألف كتابا عنوانه دع القلق وابدأ الحياة، بيعت منه 5 ملايين نسخة، لأن الذين يقرؤونه قلقون جدا. بل إن مرض الكآبة مرض العصر. يعني سمعت عن إحصاء أنه 155% من الشعب الغربي يعالجون عند أطباء نفسيين. فكيف 155%؟ يعني 100% و55 مرتين بيتعالجون عند أطباء نفسيين بسبب القلق. أما المؤمن، أحد الأساتذة في الجامعة حدثنا أنه ذهب لمؤتمر الأمراض النفسية في ألمانيا، فقال: بكل بساطة أخبركم أن في بلادنا هذه الأمراض لا تشكل وباء ولا خطورة، لأننا مؤمنون بالله. تلاقي إنسان فوت لبيته مثلا، لا في عنده رصيد، لا في عنده عملات صعبة، لا في عنده شيء، لكن الحمد لله الله طامرنا فضل. شعور هذا. قد تجد شخص معه ملايين مملينة ترتعد فرائصه بنزول سعر الدولار مثلا، وكم من جلطة أصابت إنسان معه ملايين مملينة فرأ السعر. قال: تجار السكر غير المؤمنين بالله، كلما انخفضت ارتفع عندهم السكر. هموم. لا، الشخص يعني يذهب ضحية شيء أرضي. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الهموم كلها. ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله بأي أودية ساهلة. يروح رخيص لسبب تافه تلاقي انتهت حياته. فيا أيها الإخوة، أتمنى على كل واحد منكم أن يعكف على معرفة أسماء الله الحسنى، حتى إذا قرأ الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم مصدر حياة الكون وقيامه، ترتاحنا. هذا القرآن شفاء، شفاء. يعني لا أبالغ أن معظم الأمراض النفسية ومعظم الإحباطات والتشاؤم واليأس والقهر والذل والخنوع والانحراف بسبب الشرك، والشرك ذنب لا يغفر. يعني ماشي بطريق مغلق مسدود. مرة ذكرت مثل أنه أنت ممكن تركب قطار باتجاه حلب ولك دفعة مليون والوقت مناسب، ترتكب أخطاء كثيرة، تركب بعربي مع شباب صغار مزعجين، تركب بعكس اتجاه القطار، تركب بعربي درجة ثانية وقاطع درجة أولى، تتلوى من الجوع وفي القطار عربي الطعام لم تدري بها، هي كلها أغلاط. لكن الطريق يمشي باتجاه حلب وسوف تأخذ هذا المبلغ الكبير. أما في غلط لا يغتفر، أن تركب قطار عمان قد يكون فخم جدا القطار، بس هذا خطأ لا يغفر، ما في شيء أبض ما في. فالمشكلة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. المشرك يمشي بطريق مسدود، يتجه لإنسان أضعف منه، قال له يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس إذا منع عنك؟ قال له بنصف ملك. قال له فإذا منع إخراجه؟ قال له بنصف ملك يا الأخ. فكل هذا الملك لا يعدل كأسا. فأنت إذا اتجهت إلى الفقير رأيت من ألوان الفقر ما لا يوصف. أما إذا اتجهت إلى الغني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مشكلتك مع الله. من أوجز الأحاديث الشريفة: لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. لا تخف من قوي، القوي بيد الله. يعني أنت أمام خمس وحوش مخيفة بس كلها مربوطة بأزمة بيد جهة قوية تملكها وهي مسيطرة عليك، أنت ممن يجب أن تخاف؟ من الوحوش أم ممن يملكها؟ من يملكها. لو أرخى الحبل وصلت إليه، لو شد الحبل أبعدها عنه. طيب الآية الكريمة: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فكل هؤلاء الأقوياء هم بيد الله، أمرهم بيد الله، إذا سمح لهم بيصلوا عنده. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. لا تخاف إلا من ذنبه. لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. كلام جامع مانع. فيا أيها الإخوة، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. يعني حينما تؤمن أن الأمر بيد الله وهو يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، استقم على أمره وانظر في أي مكان، يعني في أي مكان في العالم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وبأي مكان بالعالم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيا أيها الإخوة، هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الأمر بيد هذه الذات الكاملة، تعرف إليه من أجل أن تطمئن. يعني الحالة النفسية مهمة جدا، شعورك أنه أنت مقهور مشكل، مظلوم مشكل. أما شعورك أنه أنت بيد يد الرحمن الرحيم العليم الحكيم أقوى الأقوياء أغنى الأغنياء، ما سلمك لأحد أبدا، فإنك بأعيننا. قال العلماء هذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكل مؤمن منها نصر، له منها نصر بحسب إيمانه وإسلامه. فلا بد من أن تعكفوا على أسماء الله الحسنى وصفاته الكبرى. هذه الأسماء درستها في جامع العثمان بمئة شريط، تعرفوا على أسماء الحسنى. أقسم لي أناس كثيرون أنهم بعد سماع هذه الأشرطة تعرفوا إلى الله برؤية جديدة، ودون أن يشعروا صح سلوكهم واستقام أمره. فيجب أن تعرف من هو الله، لأن الأمر كله بيده. ويجب ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى مع الله أحدا هذا عين الشرك. والحمد لله ربنا.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم برحمتك في الصلاة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أغلى مهر في العالم. هل تعرفون من هي صاحبة أغلى مهر في العالم؟ أظنكم فكرتم بأشهر الشخصيات العالمية كالأميرات والممثلات والمغنيات، لكم الحق في ذلك. هكذا اعتدنا التفكير، لأن صورة الحب أمامنا هكذا معاييره، ولكن أصحاب الحب الحقيقي عرفوا من تكون، ترى من تكون. فإلى رحاب هذه القصة، قصة أم سليم وأغلى مهر في العالم. توفى زوج الرميصاء بنت ملحان المكناة أم سليم، وبعد انتهاء عدتها تقدم لخطبتها يزيد بن سهل المكني أبو طلحة، ولكنها رفضته. لماذا؟ اعتقد هو أنها تريد الذهب والفضة، فسألها: هل تريدين الأصفر والأبيض؟ فقالت: بل إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة، وجعلت إسلامك لي مهرا. قال: من لي بالإسلام؟ قالت: أنا لك به. فقال: كيف؟ قالت: تنطق بكلمة الحق فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك ثم ترمي به. فانطلقت أسارير أبي طلحة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذهب إلى بيته فكسر صنمه ورمى به بعيدا. الإسلام هو أغلى مهر حصلت عليه امرأة، فهل أغلى من ذلك هناك شيئا؟ هنيئا لأم سليم، مهرها الذي سطر تاريخا يتداول على الألسن، ويكفيها تشريفا أن يقول المسلمون: ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم، هكذا حب كيف ينسى؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: عناوين النشرة: إيران تؤكد أنها لن تشارك في مفاوضات الاتفاق النهائي مع الجانب الأمريكي ما لم تنفذ كافة بنود مذكرة التفاهم، ونتنياهو يقول أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا. حزب الخضر يدعو الحكومة الفيدرالية للمضي أبعد في تشديد القوانين على شركات التواصل الاجتماعي المخالفة للحظر المفروض على استخدام المراهقين لمنصاتها. نقص فادح في الأغذية والخيام مع اقتراب حصيلة زلزالي فنزويلا من 2000 قتيل. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أمس إن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط المذكرة الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. وأكد قليباف الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني أن بلاده ماضية في الحوار، ولكن إذا لم ينفذ الحوار فهي مستعدة أيضا للحرب، مشددا على أن القدرات الهجومية والصاروخية الإيرانية ومبدأ حق إيران في التخصيب النووي ليست قابلة للتفاوض. وشدد على أن إيران تتمتع بالسيادة على مضيق هرمز إلى جانب سلطنة عمان ولن تتنازل أبدا عن حقوقها في المضيق، مشيرا إلى أن المرور المجاني عبر هرمز محدد ب60 يوما فقط بما يتوافق مع مذكرة التفاهم. وعلى الصعيد الأقليمي كشف قليباف أنه تقرر إنشاء لجنة مشتركة تضم كلا من إيران والولايات المتحدة ولبنان تتولى متابعة إنهاء الحرب في جنوب لبنان وبسط السيادة الوطنية اللبنانية عليه، موضحا أن السفير الإيراني في بيروت سيمثل طهران في اللجنة. في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه سيبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا، وقال أن الحزب لم يعد يحتفظ سوى بحوالي 8% فقط من مخزون صواريخه، زعما أن الجيش الإسرائيلي قتل 9,000 عنصر من مقاتلي الحزب خلال الأسابيع الأخيرة. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة قام بها أمس برفقة وزير دفاعه إسرائيل كاتس في مناطق تحتلها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وفي حديث له مع الجنود قال نتنياهو أن لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان صنع السلام بينهما وتريدان إعادة الأمن والازدهار إلى سكان الشمال وكذلك إلى سكان لبنان وعلى إيران وحزب الله الخروج من المنطقة. وشدد نتنياهو أن على حزب الله أن يرحل لأنه لا مكان له في جنوب لبنان، مضيفا أن تعليماته هي الرد على أي تهديد بشكل فوري وتدمير كافة الأنفاق والبنى التحتية الإرهابية في جنوب لبنان.
3: These security zones, this is a change in perception. It means that we do not allow an army of terrorists to sit on our border and we keep them away. This is what you are doing, and we are destroying everything above ground and underground, which actually served them as a means of attack against us. Trajan, attack

0: بيع، وسيتعين على أرباب العمل دفع معاشات الادخار التقاعدي عن موظفيهم في نفس وقت دفع أجورهم بدلا من الدفع فصليا. وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز قال أن هذه الإجراءات وغيرها هي ما يحتاج إليه الأستراليون في هذه الأوقات الصعبة.
1: The 1st of July is an especially important day. We cut taxes again. We boost wages again. We extend paid parental leave. We pay superannuation on payday, and we extend the cut to the fuel excise as well. This is the cost of living relief that Australians need and deserve.
0: من جهته زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر قال اليوم في البرلمان أنه تحت حكم العمال ارتفعت أسعار كل شيء تقريبا.
2: Under Labor, the price of everything is going up. Electricity is up 38%, gas up 37%, rent up 23%, health costs up 17%, education up 21%, and childcare fees are up 27%. Because of Labor, families are falling behind and small businesses are on their knees.
0: دعا حزب الخضر الحكومة الفيدرالية إلى المضي أبعد في تشديد القوانين على الشركات التي تتهاون في تطبيق الحظر المفروض على استخدام من تقل أعمارهم عن 16 عاما لمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الحكومة طرحت مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يمنح مفوضية السلامة الإلكترونية صلاحيات أكبر لفرض الحظر وزيادة الغرامات على الشركات المخالفة لتصل إلى 99 مليون دولار. عضوة مجلس الشيوخ من حزب الخضر سارة هانسون يانغ اعتبرت أن القوانين الحالية فشلت في حماية المراهقين من التعرض للمحتوى المضر والمسيء على شبكة الإنترنت، داعية إلى استهداف الخوارزميات التي تستخدمها الشركات التي تدير مواقع التواصل بهدف اجتذاب اليافعين.
3: Rather than just increasing fines that haven't even been implemented, we need to make sure we hit the social media companies where it hurts. We've got to whack them with a big stick, and that means tackling doom scrolling, the dangerous algorithms that push dangerous and nasty and abusive information into the feeds of our young people and, in fact, all users.
0: مع اقتراب عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي من 2000 قتيل، يعاني عشرات ألاف الناجين نقصا حادا في الغذاء والملاجئ بحسب ما حذرت الأمم المتحدة أمس. وخلف الزلزالان وهما من أعنف الهزات التي ضربت فنزويلا منذ أكثر من قرن عشرات ألاف المفقودين، ووضع المسعفون في سباق محموم مع الزمن للعثور على الناجين تحت أكوام المباني المنهارة. وبينما كانت الأمال تتلاشى في العثور على مزيد من الناجين، تمكن فريق من الدفاع المدني الأردني أمس من انتشال طفل في 33 من تحت أنقاض منزل في كاراكاس. ووفق الأمم المتحدة لا يزال هناك حوالي 50,000 شخص في عداد المفقودين. وبعد الكارثة مباشرة نقل المصابون والقتلى إلى المستشفيات الأقليمية، إلا أن المشارح باتت مكتظة تماما، ما أدى إلى إقامة مشرحة مؤقتة على أرصفة ميناء لاجويرا، المدينة الأكثر تأثرا بالكارثة. ولا يختلف الوضع كثيرا في كاراكاس، حيث تحفظ مئات الجثث في مشارح مؤقتة أقيمت داخل مستودعات في ميناء العاصمة. وسجل نقص واسع النطاق في الأغذية في لاجويرا، إضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية وانقطاع شبكات الاتصال. وأعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من تفشي أوبئة بفعل تعطل الخدمات الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتأمين مساكن لأكثر من 30,000 شخص لمدة 6 أشهر. ودعت مديرة برنامج الأغذية العالمي في فنزويلا ستيفاني هوتشستر إلى توفير 50 مليون دولار لإطعام حوالي 500,000 شخص لمدة 3 أشهر.
4: And this is why we are calling

0: from the onset for sustained support to ensure that families are not trapped in a prolonged cycle of food insecurity. Our initial appeal is of $50 million to provide life-saving food assistance up to 500,000 people over the next 3 months, along with critical logistics and emergency communication support.
1: في أخبار الرياضة، ضربت النرويج موعدا مع البرازيل في ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم بعد فوزها على ساحل العاج بهدفين لهدف، وعبرت فرنسا إلى الدور ثمن النهائي باكتساحها السويد بثلاثة أهداف نظيفة. وتأهل المنتخب المكسيكي إلى دور 16 من كأس العالم بعد فوزه على الإكوادور بهدفين نظيفين على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة الخميس في أديلايد ممطر 15 درجة، بريسبن مشمس 25، هوبارت أمطار متفرقة 15، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: النار الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: أخي
1: أخي
0: المؤمن،
1: المؤمن،
0: إن من
1: إن
0: أفضل
1: من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر الله.
1: بذكر الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم،
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم
1: اللهم
0: إن
1: إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ بالله
0: أعوذ
1: من
0: بالله
1: الشيطان
0: من
1: الرجيم.
0: الشيطان
1: بسم
0: الرجيم. بسم
1: الله
0: الله
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم.
0: الرحيم.
1: الحمد
0: الحمد
1: لله.
0: لله.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

أعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

يغور، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك.

0: أخي المؤمن،
1: فلنتعاهد
0: فلنتعاهد
1: على
0: على
1: ذكر
0: ذكر
1: لله
0: لله
1: دائم،
0: دائم،
1: ينير
0: ينير
1: القلب
0: القلب
1: ويزيد
0: ويزيد
1: الحسنات
0: الحسنات
1: ويرفع
0: ويرفع
1: الدرجات
0: الدرجات
1: عند
0: عند
1: رب
0: رب
1: العالمين.
0: العالمين. ربي

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وتثبتهم.

وألف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم وجعل تدبيرهم تدميرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا برحمتك.

دعوة واستغفار. حدثت هذه القصة في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كان الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد، ولكن منع من المبيت في المسجد بواسطة حارس المسجد. حاول مع الإمام ولكن لا جدوى، فقال له الإمام: سأنام موضع قدمي. وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه، فقام حارس المسجد بجره لإبعاده من مكان المسجد. وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخا وقورا تبدو عليه ملامح الكبر، فرآه خباز، ولما رآه يجر بهذه الهيئة عرض عليه المبيت. فذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخباز فأكرمه ونعمه، ثم ذهب الخباز لتحضير عجينة لعمل الخبز. سمع الإمام أحمد بن حنبل هذا الخباز يستغفر ويستغفر، ومضى وقت طويل وهو على هذه الحال. تعجب الإمام أحمد وسأل الخباز عن استغفاره في الليل، فأجابه الخباز: إنه طوال تحضيره العجينة فهو يستغفر. فسأله الإمام أحمد: وهل وشدت لاستغفارك ثمرة؟ والإمام أحمد يعلم ثمرات الاستغفار وفضله وفوائده، فقال الخباز: نعم، والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت، إلا دعوة واحدة. فقال الإمام أحمد: وما هي؟ فقال الخباز: رؤية الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام أحمد: أنا أحمد بن حنبل، ووالله إني جررت إليك جرا. وهكذا ثبت بالدليل القاطع ثمرة الاستغفار، وكيف تكون العامل الأكيد استجابة الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
3: الله أكبر الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

عائشة مع الرحمة، مع الدعوة التي هي رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي قال الله عز وجل عنها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال ربنا: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الدعوة أيها الإخوة المسلمون الكرام هي كما أشرنا في لقائنا الماضي، هي سبب خيرية هذه الأمة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة لا يعود خيرها إلى عنصرها ولا إلى مكانها ولا إلى زمانها، وإنما يعود إلى أسباب تقوم بها وأعمال تؤديها. وهذه الأعمال إذا تأملنا في الآية نجد أنها تشمل صلاح الإنسان في نفسه وإصلاح الإنسان لغيره. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كأن سائلا سأل وقال: ولماذا نحن خير أمة؟ فيأتي الجواب من الله تبارك وتعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وذكرنا كلمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وجد في الناس كسلا وتراخيا، فقال: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. شرط الله الأشياء التي ذكرناها: تؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صلاح الإنسان في نفسه ودعوة الإنسان إلى غيره. أيها المسلمون، نريد أن نتحدث معا عن نقطتين أو عنصرين في موضوعنا، في موضوع الدعوة، أهداف الدعوة. ماذا تستهدف الدعوة وماذا تريد؟ نحن ذكرنا في المقدمة أن هذه الدعوة رحمة من الله، رحمة من الله سبحانه وتعالى، لكن نريد أن نفصل بعض جوانب هذه الرحمة في حياتنا لندرك أهمية الدعوة، لأنه كما يقول الأصوليون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أنا تصورت الدعوة تصورا صحيحا أستطيع أن أحكم على مدى أهميتها ومدى حاجة الناس إليها. الدعوة ماذا تستهدف أيها الإخوة الكرام؟ تستهدف الدعوة إسعاد الناس في دنياهم وإسعادهم في أخرى. لما نقرأ القرآن الكريم نجد هذا واضحا في كتاب الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. في تفسير هذه الآية الكريمة يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل، أي في الدنيا، ولا يشقى، أي في الآخرة. والآية التي تليها: إذا أعرض الإنسان عن الدعوة تكون نتيجة إيه؟ قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في هذه الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالدعوة تستهدف صلاح الإنسان في دنيا وفي أخرى. ونقرأ أيضا قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. كان بعض السلف الصالح يقول: إن في دار الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول بعضهم: نحن في لذة لو علم الملوك بها لجالدون عليها بالسيوف. من أين لهم بهذه السعادة؟ ومن أين لهم بهذه اللذة؟ وعلى أي سبيل تحصلوا عليها؟ أو بأي سبيل؟ بسبيل الدعوة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فغاية الدعوة هي إسعاد الإنسان في دنياه وفي أخرى. لما نقرأ في القرآن أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه
تهتدوا.

في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. وفي وصف النبي عليه الصلاة والسلام الذي أورده الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف في التوراة ببعض ما وصف به في القرآن. لما نقرأ سورة الأعراف ونقرأ حديث البخاري نجد الذي ذكر بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لا يرفع الصوت بالخصام ولا بغيره، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، وإنما ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعين عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفا. انظروا معي العبارات الأخيرة دي: يفتح الله به أعينا عمية وقلوبا غلفا وآذانا صمة، فهي تستهدف دعوة تستخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، من الشر إلى الخير. هذه هي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه هي دعوة الإسلام التي هي محور حديثنا مع حضراتكم. ولو قرأنا في تاريخ المسلمين الذين أكرمهم الله تعالى بفتح البلاد والعباد، نجد ما يعبر عن هذه الحقيقة. فهم لم يفتحوا بلاد الأخرى طمعا في ثروة، ولا رغبة في مغنم، ولا أملا في بسط سيطرة، ولا حملا للناس على ضلالة، ما فيش الكلام ده. وإنما كل ما حملهم على ذلك أن يهدوا نور الله إلى العالمين، وأن يأخذوا بيد الناس من الظلمات إلى النور. وده اللي قاله بعض سفراء المسلمين، وهو سيدنا ربعي بن عامر عندما نزل بناء على طلب من رستم قائد الفرس، نزل في مجلس رستم ودخل بعزة المؤمن وأنفة المؤمن وكبرياء المؤمن ودخل، فسأله رستم: ما الذي جاء بكم؟ فقال هذه الكلمات: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي الرسالة التي جاءت لأجلها الدعوة. الله ابتعثنا لنخرج، انظر إلى العلل، انظر إلى الأسباب، لنخرج من شاء، من اختار هذا الطريق ومن استهدى بهذه الدعوة، هيحصل إيه؟ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه الدعوة هي، إذا صح التعبير، نقول هي المصباح الذي يستهدي به الناس في الظلمات، وهي مركب الإنقاذ في عالم تتقاذفه الأمواج، وهي الدواء والشفاء لجسد كثرت به العلل والأدواء. هذه هي رسالة الإسلام، وهذه هي دعوة الله سبحانه وتعالى إلى العالمين. لأن الدعوة لا تخص أناسا بأعينهم، هي دعوة عالمية. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووضوح هذه العالمية كان من أول يوم جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا، عندما وقف على جبل الصفا ونادى وقال: يا معشر قريش، يا بني كذا، يا بني كذا، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أن كنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم خاصة
وإلى الناس عامة. من أول يوم والرسالة واضح أنها رسالة للعالمين، والآيات التي ذكر فيها عالمية رسالة والتي قرأنا جزءا كبيرا منها كلها آيات مكية. فهذه الرسالة من أول يوم واضح إنها جاءت لكل الناس، فهي مركب الإنقاذ كما قلنا في عالم تتقاذفه الأمواج، هي الدواء والشفاء لجسد كثرت به العلل والأدواء، هي النور الذي تتبدد به وتنكشف الظلمات التي أحاطت بالناس من كل صوب وحدب. من أجل ذلك نقول إن الدعوة ضرورية وهامة ولا غنى للناس عنها، حاجة الناس إليها تفوق حاجتهم إلى الطعام والشراب والكساء والدواء والمسكن والزوجة والأولاد وكل شيء في هذه الحياة، إنما ينصلح حاله ويستقر قراره بماذا؟ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كما يقول بعضهم إن الدعوة من أجل رد البشرية إلى المنهج الرباني والدين المعطاء، من أجل إنقاذ العالم من المادية الطاغية والإباحية الفاجرة، من أجل إظهار هذا الدين على الأديان كلها، من أجل مواجهة التحدي الحضاري الحديث في جميع مجالاته لإقرار ما ينسجم مع الإسلام. الإسلام مش ضد الحضارة ولا ضد العلم ولا ضد التقدم، وإنما أن يستغل الناس الحضارة والتقدم في التدمير والإهلاك واستعباد البشر وما إلى ذلك، هذا لأن العلم انفصل عن هداية هذه الدعوة العظيمة. من أجل الوقوف مع الحق لنصرة المظلومين والمستضعفين أينما وجدوا، والأخذ بأيدي المظلومين ورفع الظلم عنهم. تلكم هي أيها الإخوة والأخوات رسالة دعوة الله تبارك وتعالى إلى العالمين. غياب الدعوة إذان بحلول الفوضى. إذا كانت الأشياء بأضدادها تتميز، يقولوا كده وبضدها تتميز الأشياء، إحنا ذكرنا الإيجابيات التي ترتبط بوجود الدعوة ونشاطها واستمرارها وقيام الناس بها على النحو الذي ذكرنا. طب لو أن الناس كل واحد قال نفسي نفسي ولم يسأل عن غيري ولم يحدث أن أبدى الناس الواجب عليهم في نصح الآخرين وإرشادهم وهدايتهم، تكون النتيجة إيه؟ اسمع إلى كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة، إذا حاقت الفتن ووقع المكروه لأجل مباشرة أحد ما لمعصية، فإن المسألة عندئذ ستصبح تأخذ في طريقها الصالح والطالح، ولن تدع شاردة ولا واردة، وإنما يعم العقاب كل الناس، من رأى المنكر ومن سكت عليه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. في حين آية أخرى ماذا تقول؟ وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فلما نسوا ما ذكروا به، ربنا سبحانه وتعالى اختار من بين من ينقذهم، اختار أهل الإيمان الذين كانوا يقومون بواجب دعوة هؤلاء ونصحهم وإرشادهم ومحاولة إخراجهم من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمة إلى النور. قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ننظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نجد حديثا في صحيح الإمام البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
مثل القائم. دي قصة تمثيلية يعني بتدي بتقرب المعنى المعنوي بصورة حسية. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. ناس نزلوا سفينة عملوا قرعة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يشربوا مروا على من فوقهم، طلعوا فوق وينزلون الدلاء ويأخذون الماء، طبيعي جدا لأن ما فيش ماء تحت. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يشربوا مروا على من فوقهم فقالوا، قالوا لبعضهم كده، ويعني حتى الكلام بيحمل معنى انه يعني الناس غايتها شريفة ومقصدهم يعني مش وحش. فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، ولم نؤذي من فوقنا، لكن خطر، خطأ بيعملوا ويباشروا عملا غير سليم. فكانت النتيجة ايه؟ تعليق النبي عليه الصلاة على هذا الموقف يقول فلو تركوهم وما أرادوا، لو أنهم تركوا هؤلاء وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، نجوا ونجوا جميعا. الدعوة هي حياة هذه الأمة، الدعوة هي سبب خيريتها، الدعوة هي أهم ما يحتاج إليه العالم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنجد أن العالم الآخر غربي أو شرقي بيحتاج إلى البترول وبيحتاج إلى الثروة وبيحتاج إلى أشياء كثيرة، ربما يغزو عالمنا ويحتل أرضنا ويفتعل المشكلات بيننا لأجل هذه الثروة المادية التي هي إلى زوال، في حين أن ما نملكه وما هو بين أيدينا من خير يتمثل في دعوة الناس إلى الله أفضل بكثير جدا وبمراحل عدة من كل هذه الثروات. الثروة المادية اللي الغرب يعرف عنها أكثر مما نعرف وبيحرص عليها لأجل أن يستمتع في دنياه هو أحوج ما يكون إلينا وأشد ما يكون إلينا احتياجا لدعوة الله سبحانه وتعالى التي آثرنا الله عز وجل بها. فهي دعوة لكل مسلم أن يشمر عن ساعد الجد وأن يأخذ الأمر بحزم. لابد من أن ندعو الناس جميعا وندلهم على الله سبحانه وتعالى ونأخذ بأيديهم إلى مرضاته، فهذا واجبنا وتلك هي رسالتنا. وأي طالب يسافر للدراسة في الخارج، أي واحد يبحث عن لقمة عيش في أرض الله سبحانه وتعالى، أي إنسان في أي موقع مطلوب منه إن هو يؤدي دوره، يقوم بواجبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تقرؤون آيات القرآن الكريم تجدون الأمر بالدعوة إلى الله يتساوق ويتماشى جنبا إلى جنب مع الصلاة والصيام وسائر الأعمال. لما تسمع الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، تجد أمرا أول ما بدأ خالص يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فينهى عن أصل العبادات، يأمر بالإيمان وينهى عن الشرك، وبعدين يعلمه أن يستدل على إيمانه بالنظر في كون الله، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وبعدين يبدأ يدعو إلى الصلاة التي هي ركن الإسلام الركين، يا بني أقم الصلاة. وإيه كمان؟ مش أقم الصلاة وخلاص أنا الحمد لله بصلي، لا، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وقد يصيبك في أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر أذى
فتحمل. قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وبدأ يدعو إلى الأخلاق، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة. فهي منظومة متكاملة، هي وحدة لا يستغني فيها جزء عن آخر. نحن في حاجة إلى أن يكون من بين ما نقوم به ومن أساسيات ما نعمل لأجله أن ندعو الناس إلى الله، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بنجد هذا الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى، في قول الله عز وجل لكل أب ولكل ولي أمر. والله الله تعالى على أناس قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الواحد مننا حب أولاده، حب زوجته، يقدم لهم كل ما يستطيع. لا يحب الإنسان أن يعلو عليه أحد إلا الأب، فإنه دائما يحب أن يكون أبناؤه أحسن حالا منه، يتعب لأجل أن يستريحوا، ويشق على نفسه لأجل أن لا يتعبوا وما إلى ذلك، ويسعد يوم أن يجد ذريته من حوله متعلمة، متوظفة، مستريحة ماديا، تتمتع بصحة وعافية وما إلى ذلك. هذه أشياء فطرية موجودة ونحن نقوم بها جميعا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يضرب على وتر حساس. لو أنك وجدت ولدك هذا الذي هو فلذة كبدك وثمرة فؤادك، وجدته يحترق ووجدت النار تشتعل به من كل جانب، فماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل؟ ده لو واحد حتى فيما بينه وبين الآخرين عداوة متأصلة، ووجد النار تحرق أحدا بينه وبينه عداوة، بحكم الشفقة وبحكم الإنسانية يبادر بسرعة إلى أن يزيل هذا الحريق، وأن يأتي بوسائل الإطفاء ويساهم ويساعد في دفع الضر عن هذا الإنسان الذي يحترق. فإذا كان هذا في نار الدنيا، فما بالنا بنار الآخرة؟ ما بالنا بنار ربنا بيوصفها هنا، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة. وقال عليه الصلاة والسلام ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من حر جهنم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا حال النار. فربنا سبحانه وتعالى بيكلفك يا ولي الأمر، يا أب ويا أم، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكيف يقي الإنسان نفسه ويقي من ولاه الله أمرهم من النار؟ بالدعوة، بالدعوة، بالنصيحة. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة. الأمر هنا لمن؟ الأمر هنا لولي الأمر، للأب ولمن تحته ولاية أيا كان نوعه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، ما تنشغلش بالرزق عن هذه المسائل، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقال وأمر أهلك بالصلاة. ومما أذكره أن رجلا كان عزبا فكان يصلي، فلما تزوج قال كنت بالأمس مسؤولا عن 5 فروض وأنا اليوم مسؤول عن 10 فروض. طب منين؟ منين كانوا 5 والآن صاروا 10؟ لأنه صار من يوم زواجه مسؤولا عن نفسه ومسؤولا في الوقت نفسه عن الزوجة التي صارت في ذمتي وأصبح مسؤولا عنها. وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر من بينها الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. الدعوة يا إخوة، الدعوة يا أخوات، هي رسالتنا وهي مطلب الله تعالى منا، وهي الخير الذي ينتظره العالم كله من ورائنا.
إذا كنا نطمع في الدينار والدرهم والريال والدولار والجنيه الاسترليني واليورو وما إلى ذلك، فإن حاجة الناس في غرب الدنيا وشرقها، بل وحاجة المسلمين الذين يعيشون بيننا إلى أن ندعوهم إلى الله، حاجة ماسة وضرورية لا غنى لأي مسلم أو غير مسلم عنها. هذه هي ضرورة الدعوة وحاجة الناس إليها. يأتي بعد ذلك الجزء التالي الذي نود أن نتحدث عن فضل الدعوة إلى الله. الإنسان اللي بيوظف من نفسه داعية إلى الله وبيجعل نفسه وقف على الله، يدعو الناس إلى الخير ويدلهم عليه، هذا إنسان عظيم، عظيم القدر، جليل المنزلة، رفيع المكانة، يتبوأ عند الله تبارك وتعالى أرقى وأسمى وأجل المراتب. نسمع القرآن، الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنا كما البلاغيين بيقولوا إن ده استفهام يفيد النفي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ لا أحد، لا أحد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لا أحد. ده معنى السؤال، زي ما يجي ربنا يقول ومن أصدق من الله حديثا، نقول لا أحد. ومن أوفى بعهدي من الله؟ لا أحد. ها؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد. برضو نفس المعنى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم؟ لا أحد. في عبارة قالها الإمام الحسن البصري تعليقا على هذه الآية الكريمة، وذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره، بيقول كلام طيب جدا. ماذا يقول؟ يقول هذا بعد ما قرأ الآية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، هذا خليفة الله. تاج ربنا بيتوج به أهل الدعوة وأهل الذكر وأهل المعرفة بالله، الذين لم يقتصروا على أن يكون الخير لهم، إنما الخير للآخرين من خلالهم. يقول لك هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. يبقى لازم الإنسان يقوم بدور. وقالوا أيضا في هذا المعنى، قالوا: جميل أن تذكر الله، جميل إنك تسبح وتهلل وتكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ القرآن، جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. يا الله، طب إيه الفرق؟ جميل أن تذكر الله، مين اللي ذكره؟ أنت لوحدك. ولكن الأجمل من أن تذكر الناس بالله، لأنك لما بتذكر الناس بالله أنت بتذكره وبتعين الآخرين على أن يعيشوا حالة الذكر التي وفقك الله تعالى إليها ويسرها الله تبارك وتعالى لك. هذه آية وهذا موقف، وهذه كلمات قالها تقي الدين الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. لما نقرأ في القرآن الكريم في فضل الدعوة إلى الله، قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم، هم دي بتفيد التخصيص، بتفيد الحصر والقصد، فالفلاح في هؤلاء فقط، في من صلح في نفسه وأصلح غيره. إنا لا نضيع أجر المصلحين،
الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هنا فيه إصلاح للغير. لما نقرأ قول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآيات الكريمات اشتملت على أخص صفات المؤمنين وما أعده الله لهم في الآخرة من جزاء عظيم. فما هي أخص صفات المؤمنين؟ أخص صفات المؤمنين نقرأ الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله. ولو لاحظتم سياق الآيات في سورة التوبة ربنا سبحانه وتعالى وسم المنافقين بسمة، قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. الإمام القرطبي في تفسيره يشير إلى أن الآيتين الكريمتين إذا وضعناهم إلى جنب بعض تفيد أن الفرق بين المؤمن والمنافق أن المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والمنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. وعباراته واضحة في هذا، فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين، فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأسها الدعاء إلى الإسلام اللي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم أن الداعي إلى الخير والدال عليه كفاعل، الدال على الخير كفاعله. أنا لو دعيت واحد إلى خير وهداه الله تبارك وتعالى على يدي وأصلح الله تعالى على يدي حاله وتغير من الشر إلى الخير ومن الضلالة إلى الهدى، لي من الأجر مثل ما له من غير أن ينقص من أجري شيء. قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. كل الذين ساروا خلفه واتبعوا طريقته والتزموا هديه وهو كان سلف في هذا له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا وبالتالي ما شاء الله، لو ربنا سبحانه وتعالى أكرم رجلا دعا إلى خير وهذا الرجل دعا غيره إلى خير والآخر دعا غيره إلى خير إلى يوم القيامة الأجر موصول لهذا الذي كان سببا في كل هذا الخير لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الأشياء التي تبقى للإنسان بعد موته، فيقول إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الجزء الأوسط ده هو الشاهد، علم ينتفع به، فطالما أن العلم ينتفع به مقروءا أو مسموعا أو مشاهدا أو التزاما في حق من يلتزم بسبب دعوتنا إلى الخير،
كل هذا يوضع في ميزان صفحات الإنسان المؤمن. في تفسير قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ورد في تفسير هذه الآية عن الإمام نعيم بن حماد شيخ الإمام حنيفة أن العبد المؤمن توضع في ميزانه أعماله فتخف ثم يجاء بشيء أمثال الغمام أو قال مثل السحاب، شيء مثل الغمام أو مثل السحاب فيوضع في كفة العبد المؤمن فتثقل فيقول بما هذا من أين لنا بهذا؟ قال هذا فضل العلم الذي علمته للناس، هذا فضل الخير الذي دعوت الناس إليه فالدال على الخير كفاعله. والعكس ومن دعا إلى ضلالة، الناس اللي بتمشي غلط وبتدعو الناس إلى مثل ما هم عليه من ضلالة، ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبهم بجزاء من جنس عملهم. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فالإنسان يضع نفسه في مكان وفي مقام يحب أن يكون مرضيا عنه من الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الهدى لا يدعو إلى الضلال. تعالى أيضا من فضائل الدعوة إلى الله، لما تسمع رسلا مبشرين ومنذرين، رسالة أي رسول جاء لأجل هذا، رسلا مبشرين ومنذرين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن وسراجا منيرا. طيب هذه الرسالة، هذه الرسالات ختمت بختم النبوة بخاتم النبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الذي يقوم بهذا الدور ومن الذي يؤدي هذه الرسالة؟ هم الدعاة إلى الله، هم أهل العلم الذين امتن الله عليهم بالهداية وهم يدعون غيرهم إليها ويدلون غيرهم عليها ويأخذون بيد الناس إلى مرضات الله تبارك وتعالى. هم دول اللي النبي عليه الصلاة والسلام سماهم ورثة الأنبياء، سماهم ورثة الأنبياء، بيقول كده في الحديث صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. شوف انظر، اللي يأخذ بالعلم يبقى حظ وافر، بينما الدنيا كلها ماذا قال الله عنها؟ قال قل متاع الدنيا قليل. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. وقال عن الدنيا قل متاع الدنيا قليل. الإنسان اللي بيتعلم العلم ويمشي في هذا السبيل ويسلك هذا الطريق ويدعو غيره إليه، هذا كما جاء في الحديث أخذ بحظ وافر. وقال الله أوتي خيرا كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. والقاعدة معروفة أن أقرب الناس إلى المورث هم أحق الناس بإرثه، أقرب الناس إلى المورث، الأب أبناء يرثونه أصوله أو فروعه، أبوه أمه أبناء أحفاده، إذا لم يكن هؤلاء ولا أولئك بل الإخوة والأخوات. كل ما اقتربت الصلة ما بين الإنسان وبين الميت المورث كل ما يكون
الإرث مستحق أكتر والنسبة بتاعله نفس المعنى. الحديث يقول العلماء ورثة الأنبياء، أقرب الناس درجة إلى الأنبياء وألصق الناس منزلة بهم بنص الحديث هم العلماء، لأن هؤلاء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنفوس المؤمنين تتشوف إلى أن يكونوا ورثة لسيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إدريس، سيدنا إسماعيل، سيدنا إسحاق، سيدنا يعقوب. يتمنى كل مسلم أن يكون وريثا لهؤلاء، ولا يكون ذلك إلا بأن نمشي على نفس النسق ونسير على هذه الخطى ونعتبر أنفسنا حلقة في سلسلة. شوف ربنا بيقول إيه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. لم يقل فأولئك يشاهد النبيين أو مثلا يكون قريبا منهم، لا، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فصلاح الإنسان في نفسه ودعوة الإنسان إلى إصلاح غيره، هذه كلها هي الكفيلة بأن تجعل لنا عند الله تعالى هذه المنزلة. وإذا نحن نظرنا في عالمنا وفي واقعنا نجد أن بعض الناس يعد المتحدث الرسمي أو المتكلم بلسان الحزب أو الأمة أو رئاسة الجمهورية، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اللي بيعبر عن ما وصلت إليه رئاسة الجمهورية من قرارات وما إلى ذلك، المتحدث الرسمي ده بيعتبر حاجة كبيرة جدا. تخيلوا لو أن حزبا من الأحزاب في واحد متحدث رسمي باسمهم، ده بيعتبروه هو ده المراية، هو ده الصورة اللي بتعتبر معبرة عن وجهة نظر الآخرين جميعا. طب أنت داعي إلى الله، أيها الداعي إلى الله، تعبر عن وجهة نظر من؟ أنت بتعرف الناس بمين؟ وأنت بتدل الناس على مين؟ أنت دعوتك إلى الله، رسالتك مع الله. فإذا كان هؤلاء الناس ينزلون من يتحدث باسمهم منزلة راقية سامية ويعتبرونه شخصية مميزة بالنسبة لديهم، فكيف بك إذا وظفت من نفسك داعية إلى الله؟ إذا جعلت نفسك وقفا على الله، وقفا على الله، جعلت نفسك شغال عند ربنا سبحانه وتعالى، كيف ستكون منزلتك عند الله تبارك وتعالى؟ إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، كل يدعو لهذا العالم ويستغفر له. هيجي يسأل واحد، طب ومال النملة في جحرها ومال الحوت في البحر بشأن الاستغفار للعالم؟ العالم بيعمل لهم ايه؟ ماذا يحقق العالم لهم حتى يستأهل ان تستغفر له الحيتان في البحر وحتى تستغفر له النملة في جحرها؟ قالوا ان العالم يؤدب الناس وينصحهم ويوجههم ان يتعاملوا مع خلق الله بالرحمة والحسنى والهداية، بما لا يؤذي هذه الحيوانات وبما لا يعرضها لضرر ما من الأضرار، فبالتالي يستحق أن تستغفر له كل هذه الكائنات وتدعو له. وكما قيل، معلم الناس الخير كرجل يحمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به الناس وكل يدعو له، وكل يدعو له. أيها المسلمون الكرام، إن نصيحة تأتيك وهداية تساق إليك
ودعوة من الله تبارك وتعالى تدلك على هدى أو تردك عن ردى هي رحمة من الله سيقت إليك، وهي خير من الله تبارك وتعالى أرشدك إليه. فأحمد الله تبارك وتعالى على هذه الدعوة، على دعوة الإسلام، دعوة الإيمان، دعوة الرحمة التي لأجلها أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن هذه الدعوة تحتاج منا إلى جهد جهيد، تحتاج منا إلى أن نبذل النفس والنفيس، أن نعطي من أنفسنا ومن أوقاتنا ومن أموالنا ومن أولادنا ومن صحتنا ما يجعلنا نحافظ بها على إيماننا وندعو لذلك غيرنا. طريق الله تبارك وتعالى ليس مفروشا بالورود ولا محفوفا بالرياحين، وإنما يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى رجال. وكما قال أحد الدعاة المعاصرين يقول: يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. ويعبر عن أن قضية الإسلام قضية عادلة، لكنها فقدت للأسف الشديد المحامين الجيدين الذين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الدفاع عن الإسلام على الوجه الأكمل والصورة الأتم، فضاعوا في أنفسهم وأضاعوا غيرهم. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تنادينا وتناشدنا لنقدم للناس الخير ولندعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فننقذهم بذلك من الظلمات إلى النور، وننقلهم بذلك من الضلالة إلى الهدى. ونحن في أصول الدعوة سنحاول جاهدين أن نطل على ما ينبغي أن يلتزم به الداعية في نفسه أو مع المدعوين أو في كلامه أو في توجيهاته أو في قراءاته وما إلى ذلك، ولن يمنعنا ذلك من أن نتطرق إلى بعض الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بالدعوة لنصحح مسارنا. الدعوة ليست خط عشواء وليست مجرد شقشقة ألفاظ ولا صناعة كلام، إنما الدعوة حياة، روح، أمل، تجدد، علم، عمل، نور، هداية. فعلينا أن نشمر إذن عن ساعد الجد لأجل أن نقدم لهذه الدعوة ما تستأهله وما تستحقه من جهد. وربنا سبحانه وتعالى وضعنا على الطريق الصحيح الذي بسببه نصل إلى الدعوة المفيدة النافعة لأنفسنا ولغيرنا، عندما قال لنا ربنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الدعوة إلى الله لا على جهالة ولا على عمى ولا مجرد أمنية، وإنما ينبغي أن تكون مؤصلة وأن تكون على بصيرة. والبصيرة كما أشرنا من قبل تعني شيئين: أن نكون في أنفسنا صالحين قدوة حسنة، وفي الوقت نفسه نكون على علم بما ندعو الآخرين إليه، فإن من جهل يضر أكثر مما ينفع. العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. نحن في حاجة إلى الاثنين مع بعض: القدوة الصالحة، الأسوة الطيبة، وإلى جوارها العلم النافع المفيد الذي نستطيع به أن نعرف ماذا نقول وكيف نقول ولمن نقول ومتى نقول وما إلى ذلك مما نحن في حاجة ماسة إليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا في الدنيا بخير، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين،
ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وبطن لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. نسألك اللهم علما نافعا، ونورا ساطعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن قومه. اللهم احشرنا في زمرته، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، واجمع بيننا وبينه كما أمنا به ولم نرى. واجز اللهم عنا نبينا وصحابته وآل بيته وأصفياءه وأتباعه وكل من صار على نهجه خيرا، واجعلنا يا ربنا من أهل طاعتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

ربنا عز وجل سمى الصلاة في القرآن وكنا عنها بالدين كله. قال الله عز وجل لما قال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلاتك هنا معناه كما قال المفسرون أدينك، فعبروا عن الدين كله بالصلاة، أعظم شيء في الدنيا وأعظم شيء في الدين، وهو بالفعل أجل عملي.

تديننا هو صلاتنا، وعلى قدر صلاتك على قدر تدينك. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: إنما حظ الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. وقال إذا قال ابن القيم: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فلتنظر إلى قدر الصلاة في قلبك. هي ديننا أعظم شيء، وديننا كل حقيقي، ومقدار ومقياس والمعيار اللي بتقيس عليه تدينك بالفعل هو صلاتك. وفي حقيقة الأمر إن الصلاة هي علاقتي بربنا، يعني ما فيش أكبر في علاقتي بربنا من الصلاة. وكلما حسنت صلاتي كانت علاقتي مع الله عز وجل أحسن، وكلما أنا سعيت في إتقانها أكتر وتحسينها أكتر كانت الصلاة دي مقوية وداعمة لعلاقتي مع الله أكثر. أنت عايش حياتك كلها عشان تضبط صلاتك، تحسن ركوعك، تجود سجودك، تجمل فاتحتك، هو أنت عايش عشان كده. والباقي ده بيخدم. أنا ليه بطلب علم؟ عشان أفهم قرآن، عشان أفهم سنة، عشان أتعلم أبقى أحسن في العبادة. مش بطلب لمجرد الطلب. ليه بحفظ قرآن؟ عشان لما أدخل الصلاة أقرأ حاجة جديدة فتعينني على الخشوع، عشان أما أدخل في الصلاة أستطيع أن أنا أطيل لأن أنا بحب الصلاة وما بعرفش أصلي صلاة قصيرة. ده كان حال السلف، أن الله عز وجل قد شرع كل العبادات في الأرض إلا الصلاة أبى الله إلا أن يشرعها في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ياخدهاش في الأرض، لا لا لا لا، يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة، ويتجاوز إلى سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فعندها فرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 في العدد و50 في الأجر. فلماذا شرعت كل العبادات في الأرض وأبى الله إلا أن يشرع هذه العبادة إلا في السماء؟ وهذا معنى بديع وجميل، إذ إن هذه العبادة هي أعظم ما يحمل قلب العبد إلى السماء ويصعد بروح العبد إلى السماء. ولن ينتشل قلبك ولن يحمل روحك من هذه الدنيا حتى تحس وتشعر إنك بتسجد تحت العرش، إنك تعيش بقلب ملائكي بنفس صافية، إلا إنك تدرك أن الصلاة هذه هي العبادة الروحانية الربانية الأولى العظمى الكبرى، التي فيها من معاني صفاء النفس وطهارة القلب وانتزاع القلب من كل معاني الدنيا وأكدار الدنيا والتلوث بما في الدنيا، إلى أن يعيش في السماء ولا يبالي بما في الدنيا، وكأنه يعامل الله عز وجل بدون حجاب. لن تجد شيئا أعظم من الصلاة. فبلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء ويشتكي من الداء ليل نهار، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن، وهو منصرف عن أكبر وأعظم دواء لهذه المشاكل. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. بين إيديك أن تقوم فتتوضأ وتدخل على الله عز وجل فتصلي، وانتهى الأمر وحلت المشاكل وذهبت الأزمات وانفرجت الهموم. سبحان، لكننا لا نفعل، والله المستعان.

في العديد من المواقف الاجتماعية والمهنية هناك ألقاب ومناصب ورتب تكسب الشخص الاحترام، لكن ماذا لو لم يتصرف هؤلاء الأشخاص بطريقة محترمة؟ ماذا لو استغلوا مناصبهم؟ لا ينبغي أن يكون العمر أو المنصب شرطاً مسبقاً لاكتساب الاحترام، إنه يتعلق أكثر بكيفية تصرف شخص ما وموقفه اتجاه الآخرين وأفعالهم. نريد جميعاً أن يحترمنا الآخرون، لكن الاحترام شيء نحتاج إلى اكتسابه. دعونا نتعرف على ما يقوله العلم عن كيفية فرض احترامك على أي شخص. أولاً، افعل ما تقول. لا أحد يحب الشخص المخادع أو غير الموثوق به. الفرد الذي يحظى باحترام كبير هو الشخص الصادق في أفعاله ويمكن الوثوق به. يعد هذا أحد أهم الأمور التي يمكنك اتخاذها لاكتساب الاحترام. ثانياً، لا تضيع وقت الآخرين. إذا كنت تحترم وقت الآخرين فسوف يحترمون وقتك. للأسف العديد منا في المنطقة العربية لا يحترم قيمة الوقت، ولكن إذا أردت أن تنال الاحترام احرص على الالتزام بمواعيدك واحترم أوقات الآخرين ولا تضيع وقتهم في أمور غير مفيدة. ثالثا، لا تذكر الآخرين بالسوء. سواء كان ذلك في بيئة مهنية أو اجتماعية، فإنه ليس مناسبا أن تذكر الآخرين بالسوء. أنت بالتأكيد لن تكسب أي احترام من خلال القيام بذلك. تصرف دائما كما لو كان الشخص الذي تتحدث عنه موجودا معك. رابعا، توقف عن الاعتذار بدون سبب. إن قول آسف باستمرار دون التفكير لا يكسبك الكثير من الاحترام. هناك وقت ومكان للاعتذار. أحيانا ترتكب أخطاء تؤثر على الآخرين، لذلك تعتذر لهم، لكن توقف عن قول كلمة آسف لكل شيء صغير. خامسا، دافع عما تؤمن به. هل سبق لك أن صادفت شخصا يهز رأسه بشكل متكرر ويبدو أنه يوافق على كل ما تقوله؟ يمكنك أن تقول أنهم لا يفكرون كثيرا فيما تقول. يصبح الأمر بلا معنى بعد فترة لأنهم يقولون نعم لكل شيء. أولئك الذين يختلفون بأدب ويدافعون عن أفكارهم يحصلون على احترام أكبر من أولئك الذين يتملقون الآخرين. من المهم أن يكون لديك رأي خاص بك. سادسا، توقف عن أن تكون لطيفا جدا. ميز اللطف عن الاضطرار دائما إلى فعل الأشياء للناس. محاولة إسعاد الجميع غاية لا تدرك. أن تكون حازما بطريقة مهذبة سيكسبك الاحترام من الآخرين حتى عندما لا تتفق معهم. سابعا، لا تسكت على إساءة المعاملة حتى على سبيل المزاح. لا تسكت أبدا عندما يسيء شخص ما معاملتك أو يستغلك. كن محترفا ودبلوماسيا لكن لا تبقى صامتا. ثامنا، دافع عن شخص آخر. عندما ترى ظلما من حولك هل تتجاهله لتجنب المواجهة؟ أحيانا لا يكون لديك خيار، ولكن هناك لحظات تحتاج فيها إلى الدفاع عن الآخرين، خاصة عندما لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. تاسعا، كن نفسك. من الأفضل أن تكون نسخة أصلية لنفسك بدلا من أن تكون نسخة طبق الأصل من شخص آخر. يحترم الناس الأفراد الحقيقيين. ما يحتاجه العالم هو المزيد من الأشخاص المخلصين لأنفسهم وليس استنساخا لبعضهم البعض. عاشرا، توقع احتياجات الآخرين. افعل أشياء للآخرين دون أن يطلب منك ذلك. هذا يدل على أنك شخص متفهم ويجعل الآخرين ينظرون إليك من منظور أكثر إيجابية. أخذ المبادرة لجعل يوم شخص ما أجمل سوف يكسبك الاحترام. الحادي عشر، استمع لأفكارك. لا تتجاهل أفكارك حتى لو بدت مضحكة أو غريبة أو غير تقليدية. احتضن إبداعك واتبع أفكارك. الكثير من الناس لديهم أفكار رائعة، لكن معظمهم يخشون متابعتها وتنفيذها لأنها تبدو بعيدة المنال. الثاني عشر، الاهتمام بالآخرين.
تعلم مهارات التعاطف هو وسيلة مهمة لكسب الاحترام. انتبه لمحيطك والأشخاص الموجودين في حياتك، سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل. يظهر الاهتمام الحقيقي بالآخرين أنك لا تركز فقط على نفسك، ولكن لديك القدرة على الاهتمام وتقديم المساعدة عند الحاجة. 13، كن جيداً فيما تفعله. يحب الجميع الأشخاص الأكفاء، وخاصة أولئك الذين يقدمون أفضل أعمالهم طوال الوقت. ربما تكون قد بدأت للتو في مهنتك، هذا لا يعني أنك لا تستحق الاحترام. من خلال اكتساب الخبرة يمكنك إثبات نفسك وكسب احترام الآخرين. إنها ليست عملية تتم بين عشية وضحاها، ولكنها في النهاية ستكسبك احترام الناس. 14، أضف قيمة حقيقية. سواء كنت جزءا من مجتمع أو شركة أو مجموعة من الأصدقاء، إذا تمكنت من إيجاد طرق لتقديم قيمة للآخرين فستحظى بالاحترام والتقدير. يمكن أن تقدم هذه القيمة بأشكال عديدة، ولكن في النهاية يتعلق الأمر بتقديم شيء يساعد في حل مشكلة ما. لذا اصنع شيئا ذات قيمة وسيحترمك الناس. 15، عرض المساعدة. لكي تحظى بالاحترام تطوع بمواهبك وجهودك للمشاريع التي تحتاج إلى مساعدة، سواء كنت تساعد العائلة أو الأصدقاء أو مجتمعك، فإن القيام بشيء جيد هو وسيلة رائعة لكسب الاحترام. 16، تحكم في عواطفك. تأكد من كبح ردود أفعالك الفورية اتجاه الأشياء التي تجعلك عاطفيا للغاية، سواء كانت جيدة أو سيئة. بالتأكيد من الجيد أن تكون على طبيعتك وأن تظهر الحماس، ولكن تذكر أن الأشخاص المحترمين يعرفون الفرق بين الاستجابة والتفاعل. 17، كن ملهما. يمكنك أن تكون مصدر إلهام من خلال التحدث مع الآخرين عن شغفك، ويمكنك أيضا أن تكون مصدر إلهام من خلال تشجيع الآخرين على متابعة أحلامهم وأهدافهم. أظهر إيمانك بهم. 18، تعلم أن تقول لا. لا تشعر بالذنب حيال قول لا. لست بحاجة إلى الموافقة على كل ما يطلب منك. في بعض الأحيان تحظى باحترام أكبر عندما تقول لا، بدلا من الموافقة على فعل كل شيء. عندما تقول لا فإنك تظهر أنك لست خائفا من الاعتراف بأنك تقدر وقتك وأنه ليس لديك وقت لكل شيء. 19، عامل نفسك باحترام. من المضحك أن يسعى الكثير منا إلى الاحترام من الآخرين، ومع ذلك فنحن لا نحترم أنفسنا. ولكن إذا كنت تريد أن يحترمك الآخرون فعليك أن تحترم نفسك أولا. وعندما تواجه حديثا سلبيا عن النفس فقط تذكر نقاط القوة وتعلم من أخطائك. 20، احترم الآخرين. لتحصل على الاحترام ينبغي أن تمنحه للآخرين، وليس فقط للشخصيات أصحاب المناصب العليا، وسيلاحظ الجميع ذلك عندما تكون لطيفا مع الرؤساء وأيضا مع موظف الاستقبال. وبعبارة أخرى، الحصول على الاحترام هو مرآة لأفعالك وتعاملك مع نفسك قبل البشر.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ربكم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم.

يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: عناوين النشرة: إيران تؤكد أنها لن تشارك في مفاوضات الاتفاق النهائي مع الجانب الأمريكي ما لم تنفذ كافة بنود مذكرة التفاهم، ونتنياهو يقول أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا. حزب الخضر يدعو الحكومة الفيدرالية للمضي أبعد في تشديد القوانين على شركات التواصل الاجتماعي المخالفة للحظر المفروض على استخدام المراهقين لمنصاتها. نقص فادح في الأغذية والخيام مع اقتراب حصيلة زلزالي فنزويلا من 2000 قتيل. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أمس إن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط المذكرة الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. وأكد قليباف الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني أن بلاده ماضية في الحوار، ولكن إذا لم ينفذ الحوار فهي مستعدة أيضا للحرب، مشددا على أن القدرات الهجومية والصاروخية الإيرانية ومبدأ حق إيران في التخصيب النووي ليست قابلة للتفاوض. وشدد على أن إيران تتمتع بالسيادة على مضيق هرمز إلى جانب سلطنة عمان ولن تتنازل أبدا عن حقوقها في المضيق، مشيرا إلى أن المرور المجاني عبر هرمز محدد ب60 يوما فقط بما يتوافق مع مذكرة التفاهم. وعلى الصعيد الأقليمي كشف قليباف أنه تقرر إنشاء لجنة مشتركة تضم كلا من إيران والولايات المتحدة ولبنان تتولى متابعة إنهاء الحرب في جنوب لبنان وبسط السيادة الوطنية اللبنانية عليه، موضحا أن السفير الإيراني في بيروت سيمثل طهران في اللجنة. في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه سيبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا، وقال أن الحزب لم يعد يحتفظ سوى بحوالي 8% فقط من مخزون صواريخه، زاعما أن الجيش الإسرائيلي قتل 9000 عنصر من مقاتلي الحزب خلال الأسابيع الأخيرة. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة قام بها أمس برفقة وزير دفاعه إسرائيل كاتس في مناطق تحتلها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وفي حديث له مع الجنود قال نتنياهو أن لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان صنع السلام بينهما وتريدان إعادة الأمن والازدهار إلى سكان الشمال وكذلك إلى سكان لبنان، وعلى إيران وحزب الله الخروج من المنطقة. وشدد نتنياهو أن على حزب الله أن يرحل لأنه لا مكان له في جنوب لبنان، مضيفا أن تعليماته هي الرد على أي تهديد بشكل فوري وتدمير كافة الأنفاق والبنى التحتية الإرهابية في جنوب لبنان.
4: These security zones, this is a change in perception. It means that we do not allow an army of terrorists to sit on our border, and we keep them away. This is what you are doing, and we are destroying everything above ground and underground, which actually served them as a means of attack against us. Infiltration, attack, terror tunnels, terror villages, all of this goes. This is the directive. Do not leave. And you are doing it.
3: مع بدء العام المالي الجديد اليوم بدأ سريان مفعول عدد من التغييرات الاقتصادية، من بينها حصول حوالي 2,800,000 عامل وموظف على زيادة في الحد الأدنى للأجور بمعدل 6%، أي ما يعادل $26.44 في الساعة. كما ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم مرحلة جديدة من التخفيضات الضريبية، وسيتعين على أرباب العمل دفع معاشات الادخار التقاعدي عن موظفيهم في نفس وقت دفع أجورهم بدلا من الدفع فصليا. وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز قال أن هذه الإجراءات وغيرها هي ما يحتاج إليه الأستراليون في هذه الأوقات الصعبة.
5: The 1st of July is an especially important day. We cut taxes again. We boost wages again. We extend paid parental leave. We pay superannuation on payday, and we extend the cut to the fuel excise as well. This is the cost of living relief that Australians need and deserve.
3: من جهته زعيم المعارضة الفيدرالية أنغوس تايلر قال اليوم في البرلمان أنه تحت حكم العمال ارتفعت أسعار كل شيء تقريبا.
6: Under Labor, the price of everything is going up. Electricity is up 38%, gas up 37%, rent up 23%, health costs up 17%, education up 21%, and childcare fees are up 27%. Because of Labor, families are falling behind and small businesses are on their knees.
3: دعا حزب الخضر الحكومة الفيدرالية إلى المضي أبعد في تشديد القوانين على الشركات التي تتهاون في تطبيق الحظر المفروض على استخدام من تقل أعمارهم عن 16 عاما لمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الحكومة طرحت مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يمنح مفوضية السلامة الإلكترونية صلاحيات أكبر لفرض الحظر وزيادة الغرامات على الشركات المخالفة لتصل إلى $99 مليون. عضوة مجلس الشيوخ من حزب الخضر سارة هانسن يانغ اعتبرت أن القوانين الحالية فشلت في حماية المراهقين من التعرض للمحتوى المضر والمسيء على شبكة الإنترنت، داعية إلى استهداف الخوارزميات التي تستخدمها الشركات التي تدير مواقع التواصل بهدف اجتذاب اليافعين.
7: Rather than just increasing fines that haven't even been implemented, We need to make sure we hit the social media companies where it hurts. We've got to whack them with a big stick, and that means tackling doom scrolling, the dangerous algorithms that push dangerous and nasty and abusive information into the feeds of our young people and, in fact, all users.
3: مع اقتراب عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي من 2000 قتيل، يعاني عشرات ألاف الناجين نقصا حادا في الغذاء والملاجئ بحسب ما حذرت الأمم المتحدة أمس. وخلف الزلزالان وهما من أعنف الهزات التي ضربت فنزويلا منذ أكثر من قرن عشرات ألاف المفقودين، ووضع المسعفون في سباق محموم مع الزمن للعثور على الناجين تحت أكوام المباني المنهارة. وبينما كانت الأمال تتلاشى في العثور على مزيد من الناجين، تمكن فريق من الدفاع المدني الأردني أمس من انتشال طفل في 30 من تحت أنقاض منزل في كاراكاس. ووفق الأمم المتحدة لا يزال هناك حوالي 50,000 شخص في عداد المفقودين. وبعد الكارثة مباشرة قتلى إلى المستشفى

0: وأعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من تفشي أوبئة بفعل تعطل الخدمات الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتأمين مساكن لأكثر من 30,000 شخص لمدة 6 أشهر. ودعت مديرة برنامج الأغذية العالمي في فنزويلا ستيفاني هوتشستر إلى توفير 50 مليون دولار لإطعام حوالي 500,000 شخص لمدة 3 أشهر.
1: And this is why we are calling from the onset for sustained support to ensure that families are not trapped in a prolonged cycle of food insecurity. Our initial appeal is of $50 million to provide life-saving food assistance up to 500,000 people over the next 3 months, along with critical logistics and emergency communication support.
0: في أخبار الرياضة، ضربت النرويج موعدا مع البرازيل في ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم بعد فوزها على ساحل العاج بهدفين لهدف. وعبرت فرنسا إلى الدور ثمن النهائي باكتساحها السويد 3 أهداف نظيفة. وتأهل المنتخب المكسيكي إلى دور 16 من كأس العالم بعد فوزه على الإكوادور 2 نظيفين على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد ممطر 15 درجة، بريسبن مشمس 25، هوبارت أمطار متفرقة 15، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم.

على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكي راديو إنكوربوريتد.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road, Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: خليت الفزورة
2: وحرد بحزورة، مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطى الأنام جزيلا وقبل منهم من الشكر القليلا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وصلى ربنا وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يجعل له من جنسه عديلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه بكرة وأصيلا. أما بعد، فيا عباد الله، هذا عود حميد إلى لقاءاتنا في سلسلة ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الثالث بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أمر حذرنا الله عز وجل منه أشد التحذير، ونهانا عنه أشد النهي. فما هو يا ترى؟ موضوعنا عنوانه أيتام على موائد اللئام. أيتام على موائد اللئام، نتكلم فيه عن اليتامى. ماذا قال الله عز وجل في شأن اليتامى؟ وماذا قال سبحانه وتعالى في الجزاء الرهيب الذي أعده لمن ظلم اليتامى وأكل مال اليتامى وأساء لليتامى؟ وماذا أعد ربنا من الكرامة والفوز العظيم لمن أحسن على اليتامى؟ وماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أيضا؟ أولا، من هو اليتيم؟ من هو اليتيم؟ قال الإمام ابن المفضل: اليتم لغة يعني الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره. يتيم، من الذي سيعتني ويهتم به؟ اليتم لغة معناه الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأن الناس يتغافلون عن بره. وقال الإمام ابن منظور والجوهري: بل اليتم لغة معناه الانفراد، الشيء الفريد الذي قل أن تجد له نظير، لغة يسمى يتيم. ومنه قولهم: ضر يتيمة. طول واحد ما شاء الله عليك، القميص اللي عليك ده جميل جدا، ايه رأيك تتصدق به؟ يقول لك: والله انا لا املك من الدنيا الا قميصا يتيما. يتيما يعني ايه؟ فريدا، ما عنديش غيره. تقول له: يا اخي اتصدق بعشرة جنيهات على يتيم. يطلع لك عشرة جنيه من جيبه ويقول لك: والله ما عندي غير العشرة جنيه دي اليتيمة. اليتيمة يعني ايه؟ الفريدة التي لا املك سواها. فاليتم لغة معناه الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره. واليتم لغة معناه الانفراد، وأجمع كل علماء اللغة والشرع على أن اليتيم في الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوان من فقد أمه. وقال ابن خالويه: واليتيم في الطير من فقد أباه وفقد أمه. من هو اليتيم يا عباد الله؟ هو الذي فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم، أما الذي مات أبوه وتركه بعد أن بلغ مبلغ الرجال فلا يسمى أبدا يتيما. ما لقاش واحد عمال يعيط ويصح: يا عيني يابا، مالك يا حاج؟ لك أبويا مات وسابني يتيم. أبص له كده ألاقي دقنه بيضة، ولك أنا يتيم. يتيم مين يا جده؟ يتيم مين يا جده ولا يا عمه؟ يا ابني، اليتيم في عالم الناس من فقد أباه وهو صغير. طبعا النساء ما يعجبهاش الكلام ده، تقولك: يا أخويا، ما يتم لا يتم الأم، الأم لها مكانة يا أمة الله. لكن الأب هو حائط الصد والحماية، وهو الذي وكله الله بجلب الرزق لأولاده. ولن يعرف أحد قيمة الأب إلا عندما يموت أبوه. والله يا ابني ما تعرف قيمة والدك إلا لما يموت. فاليتيم في عالم البشر هو الذي فقد أباه وهو صغير قبل أن يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد حلم، يعني بعد البلوغ. واليتيم في عالم الحيوان من فقد أمه، واليتيم في عالم الطير من فقد أباه وفقد أمه. وقال بعض الأدباء كلمة أعجبتني، قالوا: من فقد أباه فهو يتيم، ومن فقد أباه وأمه فهو لطيم، ومن فقد ماله فهو عديم، ومن فقد عافيته فهو رميم. من فقد أباه فهو يتيم، ومن فقد أباه وأمه فهو لطيم. يقول لك الواد ده متلطم متلطم يا ولداه، شوية عند عمه ده، وشوية عند عمه ده، وشوية عند خاله ده، وشوية عند خالته دي، محدش طايقه، متلطم، فقد أباه وفقد أمه، لطيم، خلاص من الذي سيحنو عليه؟ ومن فقد ماله فهو عديم، الفلوس تروح خلاص، يبقى كأنه معدوم في عالم صار الدولار عند ملايين البشر هو الإله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال الشاعر: إذا قل مالي فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني، كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم من صديق لفقد المال عاداني. إذا قل مالي فلا خل يصاحبني، يقول لك الفقير ريحته وحشة، فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كله يصاحبك، يسعى لكسب ودك، كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم من صديق لفقد المال عاداني. أو كقول الآخر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا يملك المال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا يملك الفضة فعنه الناس منفضة. أو كقول الثالث: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، ويرى وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. الله الغلبان مش لاقي حتى يعني سعد حتى مع الكلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى من فقد أباه فهو يتيم، ومن فقد أباه وأمه فهو لطيم، ومن فقد ماله فهو عديم، ومن فقد عافيته فهو رميم. خلاص بقى يستعد للدار الآخرة. اللهم بارك لنا في عافيتنا، واجعلها في طاعتك يا ربنا، اللهم آمين. طيب، ماذا قال الله تعالى في شأن اليتامى؟ قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال عز من قائل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تعلمون يا عباد الله أن العرب قبل الإسلام كانوا لا يورثون النساء ولا اليتامى. واحد مات ساب 1,000,000 جنيه، عنده ولد كبير واخواته صغيرين لم يبلغوا الحلم، الكبير يستولي على التركة عنده اخوات بنات امه موجوده جدته موجوده، النساء لا يرثن. طب ليه يا عرب ما بتورثوش العيال الصغيره ولا النساء؟ كانوا يقولون لا نورث الا من حاز الغنيمه وامتطى صهوه الجواد والفرس ونكأ عين العدو. ده عيل صغير ده ياخد بتاع ايه؟ هو حارب؟ حمل عشيره؟ قوه؟ ما يورث، يورث ليه؟ فنزل القرآن يهذب ويؤدب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أتدري يا عبد الله كيف يعذب الذين يأكلون أموال اليتامى في النار؟ اسمع إلى ما رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة وابن كثير في تفسيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المعراج، في رحلة الإسراء والمعراج النبي شاف الآتي، قال: رأيت رجالا قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم ثم يقذفون في أفواههم حجارة من نار تخرج من أدبارهم. قلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النبي شافهم اللي بيأكلوا مال اليتامى، كل واحد متكتف كده في النار، وربنا موقف قدامه ملك، الملك بيفك لحية. يعني إيه؟ يعني بيحط إيد، خد بالك كده، بيحط الملك إيد فوق الفك السفلي في الرجل الذي يأكل أموال اليتامى ظلما، إيد كده، والإيد التانية تحت الفك العلوي كده، ويمزعهم كده، يقطعهم، يفصلهم عن بعض. قال: رأيت رجالا قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم، تفتح له بقه قوي ويلقمه حجارة من نار، يزغطه زي ما الفلاحين بيزغطوا ذكر البط، بس يزغطوا ايه؟ حجارة من جهنم. فتخرج النيران من أدبارهم، حجارة من نار إذا وصلت تصهر ما في البطون وتخرج من دبره. من هؤلاء يا جبريل؟ قالوا: دول المجرمين اللي بيأكلوا أموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مع الأسف إلى الآن في مسلمين لا يورثون النساء. يقول لك: أنا أبويا مات وساب طين، ساب 20 فدان، أورثها ليه؟ إحنا ما نورثش الحريم طين، وبعدين يديها فلوس بثمن بخس، ميراثها في التركة يساوي مثلا 100,000، يديها 10,000 ولا حاجة. إلى الآن في بلاد إسلامية كثيرة ناس لا تورث النساء أو تبخس حق النساء في المواريث. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخوانا دي كبيرة من الكبائر، حرام عليكم. قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. تدرون لماذا نزلت هذه الآية؟ قال المفسرون: نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم. عم أخوه مات وأصبح واصي في مال ابن أخيه اليتيم، فلما بلغ ابن أخيه سن الرشد قال: يا عم أريد مالي، يا عم اديني الورث بتاعي. فجحده، قال له: مالكش حاجة عندي. فانطلق الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى الرجل، فجاء العم وجاء الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بربنا جل جلاله ينزل الآية: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أبويا مات وساب لي 100 بقرة، ده الورث بتاعي. لما أجي أخده من الوصي بتاعي ما يدينيش بقى العرجاء والعوراء والمعيبة، وياخد هو السمينة اللي هي كانت بتاعت والدي أصلا، اللي هي ورثي أصلا. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أبويا مات وساب لي التركة 10 فدادين، ما يجيش عمي لما أنا أكبر يديني الفدادين البور بتاعته وياخد الخصيبة اللي هي بتاعتي، يديني فدادين مرمية على أطراف البلد ملهاش قيمة، وياخد أرضي اللي طلعت في المباني اللي بقت تجيب ملايين. أقول له ده أنت كده حرام كبير، حرام كبير. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. عارفين يعني حوب؟ الحوب لغة يعني التوجع، وهنا معناه الذنب الكبير الذي يؤدي إلى النار التي يتوجع صاحبها فيها من جحيمها وسمومها وسعيرها وعذابها، عافانا الله وإياكم. ماذا قال ربنا أيضا في شأن اليتامى؟ قال جل جلاله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لقائل أن يقول القرآن بتاعكم ده غريب قوي، ربنا بيتكلم عن اليتامى وفي نفس الآية اتكلم عن الزواج، ايه علاقة اليتامى بالزواج؟ اقرأوا معايا الآية تاني: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ايه علاقة أول الآية بعجز الآية؟ الرد تقوله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول نزلت الآية في الرجل الذي يلي يتامى ولسنا من المحرمات عليه تحريما أبديا. واحد خاله مات وساب بنت وساب لها تركة 100,000، ملهاش حد خالص من أهلها إلا ابن خالها ده، وابن خالها ده راجل كبير راشد بالغ، أبو بقى هو الوصي في مال ابنة خالته. البنت كده كبرت وطمع فيها عايز يتجوز، فربنا بيقول له إذا ما كنتش هتدي اليتيمة اللي انت وصي عليها ورغبت في الزواج منها حقها زي أي واحدة، صدقها والمهر والعفش الكويس والمسكن الطيب و و و زي أي واحدة أهلها موجودين، إذا ما كنتش هتعمل كده لا تتزوج منها، والنساء سواها كثير. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ماذا قال ربنا أيضا في شأن اليتامى؟ قال عز وجل آية يصف بها الذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين إيمانهم بالآخرة غير معتبر، قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الناس اللي ما بتؤمنش بالآخرة إيمان صادق من علامتهم إيه؟ يدعون اليتامى، يسيئون اليتامى، يأكلون أموال اليتامى، لا يحسنون على اليتامى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا أخي الحبيب.
1: كيف حالك يا شيخنا؟
0: خير ونعم الحمد لله.
1: الله إني أحبك في الله.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
1: لو سمحت يا شيخنا أنا عندي سؤال.
0: تفضل.
1: والله أنا كان في بيني وبين رحيمي مشكلة، أخو زوجتي يعني. وطبعا مسافر في السعودية، وأقسمت عليها إن هي لو روحنا سوا إجازة يعني كنا ناويين نروح سوا، إن هي ما ندخل البيت عنده ولا هي تروح له. حلفت عليها بالطلاق.
0: قلت إيه؟
1: قلت لها تكوني طالق لو رحت البيت قبل ما يجينا ويعتذر على اللي صدر منه. فطبعا اتغيرت الظروف وهي تنزل لوحدها، فطبعا مش عارف يعني هل اليمين ده مشروط ان انا كنت نزلت معاها وكذا. والله اعلم يعني.
0: حاضر ابشر.
1: فيا ريت حضرتك تفيدنا علشان الامر ده اهم جدا يعني.
0: حاضر تابع معايا ان شاء الله، تابع معايا ان شاء الله. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضلي.
2: حضرتك أنا إن شاء الله بإذن الله تعالى سؤالي برضو في اليتامى. أنا أمي رحمة الله عليها متوفية بقالها سنة. وأبي توفى من حوالي 10 سنين
0: رحمه الله تعالى.
2: اللهم آمين. بقول لحضرتك دلوقتي أمي توفاها الله من سنة واحدة، فسابت لي أخويا عنده 19 سنة. فحضرتك دلوقتي الحكومة اديته سنة معاش بدل أمي طبعا رحمة الله عليها.
0: نعم.
2: فحضرتك دلوقتي إخواتي قالوا لي أي حاجة، يعني حد صرف على أمه مثلا اللي ليه فلوس عند أمه ياخد من المعاش ده، من المعاش اللي هو بتاع أسامة أخويا. فأنا حضرتك دلوقتي يعني أنا جيت في حقي، أنا دلوقتي أنا ليا فلوس عند والدتي رحمة الله عليها، اتغضيت عن يعني في حق من حقوقي اتغضيت عليه والحمد لله مسامحة أمي رحمة الله عليها. بس في حاجات يعني أنا دلوقتي معذورة حاليا في مبلغ بسيط، فأخي قال لي خديها يا أختي من المعاش وأنا مسامحك.
0: المعاش قد إيه؟
2: حوالي 500 جنيه.
0: طيب.
2: فحضرتك قلت له يا أخي أنت مسامح؟ لسه قايل له والله الكلام ده من يومين، راح قال لي والله مسامح يا أختي طالما أنت معذورة خديه، وإخواتي كلهم خدوا حقوقهم إشمعنى أنت؟
0: طيب.
2: قلت له لا أنا مش دعوة، يعني هم حرين بس أهم حاجة عندي ربنا، يعني أنا خايفة من لقاء ربنا. فهل لو خدت من الفلوس دي اللي هي معاش أخي يصح ولا لا؟
0: حاضر هجاوب حضرتك. اتصال آخر يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نستأنف. طيب، ماذا قال الله عز وجل في شأن اليتامى أيضا؟ وصف ربنا الذين لا يؤمنون بالآخرة إيمانا معتبرا بأنهم لا يحسنون على اليتامى. قال أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو يا رب؟ فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه، يغلظ له في الكلام، يقسو عليه، يسيء إليه، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وأخبر سبحانه عن صفات أهل الجنة، فإذا هم يحسنون على اليتامى قال جل جلاله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شفت بتوع أهل الجنة بيطعموا اليتامى والمساكين مما يحبون ويطعمون الطعام على حبه، أهل كرم، أهل جود، أهل إحسان. إنما أهل النار أهل كبر، أهل فظاظة، أهل غلظة، أهل بخل. احنا اتكلمنا في درس البخل، قلنا أبغض خلق الله إلى الله البخلاء، وأبخل خلق الله هم اليهود. فالجماعة اللي ربنا هيولحهم في جهنم لا يحسنون على اليتامى ويبخلون على اليتامى. يعني رجل اليهودي الذي يضرب به المثل في البخل اللي اسمه كوهين يقول لك أبوه مات فهو بخيل جدا، فاضطر يكتب نعي في الجورنال، فكتب كوهين ينعى أباه ويصلح ساعات. قال لك يلا مع النعي نعمل إعلان، كوهين ينعى أباه ويصلح ساعات. أو البخيل الآخر اللي زميله بيقول له لو الدنيا بردة قوي هتعمل إيه؟ قال له هقرب من الدفاية. قال له البرد شديد قوي تعمل إيه؟ قال له هقرب قوي من الدفاية. قال له لو السماء بتمطر ثلج هتعمل إيه؟ قال له هولع الدفاية. معنى كده من الأول بيجي بيتدفع على الهواء، بيتدفع على الريحة. نعوذ بالله من البخل والبخلاء. أهل الجنة يا أخوانا بيحسنوا على اليتامى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وبين ربنا الطريق لمن أراد أن يجتاز الصراط الآخرة. يا أخوانا ربنا عز وجل سيجعل فيها صراط على جهنم ضيق ضيق مظلم، عليه كلاليب خطاطيف وشوك حسك كشوك السعدان، شوك بينبت في مكان اسمه السعدان في الحجاز زي الإبر ومزدحم جدا. نفسك تعدي من على الصراط اللي كلنا هنعدي عليه رغم أنوفنا اللهم اجعلنا من الذين يمرون من على الصراط كالطرف أو كالبرق برحمتك يا أرحم الراحمين. نفسك تعدي من على الصراط بسرعة، اسمع إلى قول الله تعالى في سورة البلد، قال سبحانه: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. قال كثير من المفسرين: العقبة هنا معناها الصراط. فلاقتحم العقبة يعني هل اقتحمت الصراط بالعمل الصالح؟ وما أدراك ما العقبة، هذه للتهويل، كيف نجتاز الصراط يا رب؟ قال بفك الرقاب، فك رقبة، ما عادش في عبيد دلوقتي. قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في جوع الناس فيها جهد وبلاء، أبدأ بمن يا رب؟ قال يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فتش عن اليتامى من أقاربك، أطعمهم، أحسن عليهم، يجعلك ربنا تمر الصراط كالطرف أو كالبرق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ مسعد، أسعد الله قلبك في الدنيا والآخرة.
0: أكرمك الله وإياك والسامعين.
3: شيخي بدي أسألك مشان حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: تفضل.
3: دخل رجل على قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: دخل عليكم رجل من أهل الجنة. فقالوا تبعوا واحد من الصحابة، لحقوا على بيته، فدخل لبيته وظل قاعد عنده 3 أيام ما كنت في بيته.
0: نعم.
3: طيب شيخي، الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف دخل على بيته؟ بأي حجة مثلا؟ شو قال له مثلا؟
0: حاضر.
3: واللي حتى بعد عنده 3 أيام مثلا، معقول الصحابي كذب مثلا مشان يبيت عنده 3 أيام؟
0: طيب حاضر، هقولك الحديث صحيح يا أخي، حديث صحيح إن شاء الله. والصحابي اللي تبع الرجل سيدنا عمرو، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ووجد أن الرجل يعني لا يجتهد في قيام الليل كسائر الصحابة، يعني بقوتهم في قيام الليل، إنما هو يبيت وصدره سليم، ليس فيه إحن ولا حقد ولا حسد على أحد. وسيدنا عبد الله بن عمرو احتال بحيلة شرعية على الرجل عشان يبيته عنده. والله أنا بيني وبين والدي مشاحنة، في بيني وبينه كلام، احتال بحيلة شرعية ونزل ضيفا على أخيه حتى يعرف ماذا فعل، حتى يبشر بالجنة 3 مرات على مدار 3 أيام متوالية. اتصال آخر يا إخواني. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: ألو.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. أنا الشيخ مصعب.
0: تفضلي.
4: أمنا هنا أتكلمك. إيه
0: تفضل.
4: هلو.
0: السلام عليكم.
4: أهلا مرحبا، ازيك يا مسعد؟
0: أهلا أهلا.
4: أنت الشيخ مسعد؟
0: أيوة يا فندم، بشحمي ولحمي.
4: الله يخليك. بقول لك أنا عندي سؤال.
0: تفضلي.
4: أنا عندي بيت ميتي، مخلص المدرسة، مخلص الكلية يعني.
0: نعم.
4: وماتت في حادثة.
0: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبري ولتحتسبي.
4: الحمد لله.
0: نعم.
4: بعدين أنا يعني زعلانة عليها، زي ما أنت عارف الفراغ، أنا بنتي يعني كبيرة، ماخذ المان هو الشهادة، آخر سنة في الشهادة خلصتها ونجحت.
0: أسأل الله أن يجعلها من أهل الجنة.
4: ونجحت بس شهر، شهر أخذته بعد النجاح وعملت حادثة وماتت في السكة.
0: نعم.
4: وأنا ما شفتهاش يعني، هي بس واجهتين، أنا ببكي عليها وخايف البكا يضرين، والله يضر هيتي البكا اللي ببكي عليها، أنا زعلانة عليها، ما قلت لك مش زعلانة أنا.
0: طب تابعيني يا أمي.
4: ما؟
0: تابعيني. الله عز وجل لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يؤاخذ بهذا. لسانك بيقول إيه؟ ليه كده يا رب؟ ليه تخطفها في عز شبابها؟ الكلام ده يودي النار، ده سخط على الله. لا، ده أنا صبرة يا ابني محتسبة، وبقول يا رب ارحمها، يا رب اكرمها بالجنة، بس كل ما افتكرها بعيط وقلبي بيوجعني. لا إشكال، لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى رسول الله، فقال له بعض الصحابة: وتبكي يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب رحماء من عباده، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. بس قال إيه؟ ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وفي رواية: إلا ما يرضي ربنا. إيه اللي يرضى ربنا من كلامنا عند نزول المصائب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: شيخ مسعد.
0: أهلاً.
5: والله معنا زميل أنا بالأردن.
0: حي الله أهل الأردن.
5: وأنا مصري.
0: حي الله المصريين.
5: معنا زميل حلف على صديق لنا بالطلاق عزموا على العشاء.
0: هو يا أخي ما ينفعش سؤال في الطلاق بالوكالة، لازم اللي حلف هو اللي يسأل.
5: هو قاعد جنب مني.
0: طب يقول لي قال إيه؟
5: حلف بالطلاق، قال له عليها الطلاق لازم تحضر معانا العشاء.
0: جميل.
5: فما جاش حضر معانا العشاء، هل دي تحت الطلقة أم كفارة؟
0: قصده أنه زوجته تبقى طالق إذا الراجل ما كانش، ولا هو عايز يحلف عليه عشان يقعده ويتعشى؟
5: لا، هو بيحلف عليه ان هو يجي يحضر،
0: يبقى يعمل كفارة يمين. اذا الراجل ما عادش يعمل كفارة يمين بقى اللي حلف ده، ان يطعم 10 مساكين او يكسي 10 مساكين، مفيش فلوس ياكل ولا يكسي، يبقى يصوم 3 ايام هكذا على الترتيب مش على التخيير. التلات ايام يصومها متتابعه ماشي، متقطعه ما يضرش، ويتقي الله ما يحلفش بالطلاق. الطلاق ده مش يمين بنحلف فيه. والله تعالى اعلى واعلم. نستأنف يا اخواني ولا في اتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طب نستأنف. ماذا قال الله عز وجل أيضا في شأن اليتامى؟ شنع ربنا عز وجل على عبيد الدنيا، عبيد الجنيه، وفضحهم في القرآن، فقال في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث، يعني المواريث، أكلا لما. وأوصى ربنا رسوله محمد بعدما بين له بعض المنن، فقال في آخر الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن اليتامى؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. الله أكبر. يا صاحب الذنب الكبير، يا صاحب الوزر الثقيل، يا من تشكو من كثرة السيئات وقلة الحسنات، عايز ربنا يوميا يديك مئات الألوف من الحسنات؟ أيوة. أين أنت من سعيك في مصالح الأرامل واليتامى والمساكين؟ اسمع: السعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر، بيكتب له كل يوم ثواب قيام ليل، وكالصائم الذي لا يفطر، نهاره يكتب له صيام وليله قيام، كل يوم وكل ليلة، هكذا هكذا هكذا، ما دام يسعى في مصالح الأرامل واليتامى والمساكين. والله ثواب عظيم ما يقدرش عليه غير ربنا الكريم. فاللهم أكرمنا على قدر جودك وإحسانك يا رب. وروى البخاري في صحيحه حديثا: لو فزنا بما فيه لهو خير لنا من الدنيا وما فيها. نفسك تشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مسلم يا مسلمة؟ ما نفسكوش تشوفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الواحد فينا لو شاف النبي في رؤية بيقوم وقلبه يزغرد من الفرح والسرور. شفت النبي وهو قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني لا يتمثل بصورته الحقيقية. واللي يشوف النبي في المنام يبقى يشوفه في الحقيقة. هذه من عاجل البشرى للمؤمن في الدنيا. يا سلام لو شفت النبي في رؤية صالحة، في رؤية. الواحد فينا لما بيروح عمرة ياه بيبقى في قمة السعادة. ده أنا همشي في الأماكن اللي النبي مشي فيها، ربما وقع قدم على قدم. بقول لك نفسك في الآخرة يبقى بينك وبين النبي أقل من 5 سنتي، يبقى كتفك في كتفه، تبقى معاه. طبعا. أعمل إيه؟ اسمع: روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. عمل كده: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. طب السبابة بينها وبين الوسطى كم سنتي؟ الله ما فيش سنتي. كأن كافل اليتيم في الآخرة كتفه في كتف النبي، اللهم صل على محمد، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، أبشر. الحديث ده العمل به خير من الدنيا وما فيه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: ازيك يا شيخ مسعد؟
0: الحمد لله.
6: عامل ايه؟
0: خير ونعمة.
6: ابو محمد من الاردن.
0: اهلا اهلا يا ابو محمد.
6: ابو محمد، بس يا شيخ مسعد بدي اسالك بالنسبة للزكاة.
0: نعم.
6: لازم الواحد يطلعها في البلد اللي هو فيها ولا عادي؟
0: حاضر.
6: وفي كمان سؤال لفضيلة الشيخ محمد حسان بخصوص القناة.
0: طيب شيخنا الشيخ حسان بعدية مباشرة إن شاء الله. النهاردة في مفاجأتين طيبتين، الشيخ حسان وبعد الشيخ الحوين إن شاء الله. نعم. الزكاة طلعها في البلد اللي أنا فيها، نعم، إن كان المكان اللي أنا فيه يحتاج أهله إلى الزكاة. إنما لو ربنا أغناهم وأكرمهم من فضله يبقى البلد التي من بعدها أو البلد الأحوج. إنما دايما ابدأ بالأقرب فالأقرب. أنا هطلع زكاة أبدأ بمين؟ بالفقراء والمساكين من أهلي، الأقربون أولى بالمعروف، ثم بالجيران، ثم بالحي، ثم بالبلدة، وهلم جرة. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: ممكن أسأل سؤال يا شيخنا؟
0: اتفضل يا فندم.
7: لو سمحت، أنا والدي توفى من وأنا صغيرة، وجدي توفى وأنا صغيرة.
0: طيب ماشي.
7: بعديها بكذا سنة جدي توفى.
0: نعم.
7: فدلوقتي في شقة باسم جدي وأعمامي حبوا إن هم يبيعوها، هل ليا الحق الورث فيها ولا لأ؟
0: حاضر هجاوبك.
7: شكرا يا
0: شيخ. بوركتي. والدي توفي مش توفى، اللي بيتوفى هو الله، الله يتوفى الأنفس. أنا توفي. هي حفيدة بتسأل هل لها ميراث؟ هل لها حق في ميراث الجد مع أن والدها مات في حياة جدها؟ متى يرث الحفيد في الجد؟ الحالة الأولى إن لم يكن بين الحفدة وبين الجد أحد. أبويا مات في حياة جدي وعمامي وعماتي وفضل جدي قاعد لنا، ما فيش بيننا وبينه حد. هنا لو مات الجد يرث الحفدة كأنهم أبناء، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان بين الحفدة وبين الجد أنثى واحدة، أنا جدي كان مخلف ولدين وبنت، أبويا الله يرحمه مات وعمي مات وفضلت عمتي في حياة جدي، وبعدين جدي مات، هنا الحفدة يرثون مع الأنثى الواحدة. الحفدة يرث كام؟ السدس، حتى لو كانوا 20 واحد، والولد يأخذ كالأنثى تماما. غير كده إذا كان بينك وبين جدك أنثتين فصاعد أو عم واحد أو أعمام وعمات لا ترثي ميراث، لا. لكن فيما يسمى بالوصية الواجبة، وهذه يعمل بها عندنا في القضاء المصري، وهذا رأي ذهب إليه بعض أهل العلم المعتبرين، والله تعالى أعلى وأعلم. اتصال آخر ولا نستأنف؟ طب نستأنف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن اليتامى؟ روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأخرج النسائي في السنن وحسنه الألباني عن أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. عارفين يعني إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة؟ أحرج يعني ألحق الحرج بمن ظلم المرأة أو اليتيم، يعني ألحق به الإثم، يعني اللي يلحق الأذى بالمرأة أو باليتيم مجرم، هيشيل جبال من الأوزار ويجعل نفسه في حرج صعيب في الآخرة بين يدي الله عز وجل. وأخرج الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وله شواهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا أخوانا، أنا دي بشرى بسقها لكل واحد بيكرم اليتامى، اسمعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة، إلا أن يعمل عملا لا يغفر، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. صعب عليك يا مسلم؟ العيال اليتامى جيرانك لما زوجتك تعمل الأكل تبعت لهم طبق من الطعام؟ ما نص الأكل بيترمي في الزبالة في كتير قوي من دول المسلمين. صعب عليك؟ تقول لا يا حاجة زودي شوية، زودي شوية وابعتي العيال اليتامى دول غدا. من ضم يتيما إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة، عمل قليل ومكافأة عظيمة جدا. من ضم يتيما إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة. أمي يا حجة قبل ما نتغدى والله ما أنا واكل، ابعت العيال اليتامى الجيران دول هاتيهم يتغدوا معانا. إيه المشكلة يا أخي؟ والجنة إلا إذا عملت ذنب ربنا ما يغفروش، والذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله تعالى، نعوذ بالله من الشرك والمشركين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
8: هسأل فضيلة حضرتك بس أدعوك أسألك الدعاء لابن ابني لسه مولود وتعبان يعني، فأسألك الدعاء لي يا رب
0: أن يلبسه ثوب العافية
8: اللهم
0: وأن أمين. يشفيه شفاء تاما لا يبقي معه سقما.
8: أمين يا رب. أمين. يا رب يا رب.
0: في اتصال؟ في سؤال؟
8: ايوه هسأل حضرتك بعد اذنك، لو حكاية ان هي لو في واحدة والدة وواحدة تانية والدة ينفع ان هم يخشوا على بعض او يتقابلوا
0: يعني.
8: ولا كلام فارغ؟
0: الكبسة يعني.
8: نعم؟
0: انها تكبس.
8: ايوه اللي بيقولوا ايوه
0: عليك. الله يكبس اللي قال الكلام ده.
8: الله.
0: هذا باطل. لو واحدة والدة والتانية والدة او حامل ودخلت عليها، او لو واحدة والدة وجوزها دخل عليها ببلح احمر او لابس دهب، طبعا لبس الدهب للرجاله حرام، او حالق شعره او شايل لحمه او شايل بتنجان، تتكبس. يعني تتكبس ما ينزلهاش لبن للولد عشان يرضع او ما تحبلش تاني. الله يكبس اللي قال الكلام ده، هذا باطل. يا امه الله، قضيه الانجاب لا يملكها الا الله. قال تعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. نعم. اتصال ولا نستأنف؟ السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا حبيبي.
9: أسأل سعادتك سؤال يا شيخنا العزيز.
0: تفضل.
9: زوجتي عليها أيام من رمضان وتكرر الصيام وتكرر السنوات وكانت بتزيد الأيام ومرة واحدة السكر زاد عليها وأصبحت في وضع لا تستطيع فيه الصيام.
0: طيب.
9: ما هو الحل في هذا الموضوع؟
0: تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا. إذا مرضت بالسكر والسكر.
9: السلام عليكم.
0: مع حضرتك سمعتك خلاص بجاوبك أو اسمعني بقى. السكر مرض مزمن ومتفاوت لأنه درجات. فلو الطبيب المسلم الثقة اللي بيعالجها أو الطبيبة قالت دي ما ينفعش تصوم وهي عليها أيام، ليس في يدها إلا أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكين، والله تعالى أعلى وأعلم. اتصال آخر يا أخواني ولا نستأنف. السلام عليكم. السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي.
10: ازيك؟ الله يبارك لك يا شيخ.
0: يا رب وإياك.
10: لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك عن حاجة.
0: هاتي ما عندي.
10: ليه أخ توفى.
0: نعم. توفي بقى.
10: توفي
0: ايوه تمام.
10: ووالدتي عايزة تديله نصيب ولاد من

0: والله تعالى أعلى وأعلم. طب نستأنف يا إخواني، أنا مش قادر. طب آخر اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ازيك يا شيخ مسعد؟
0: الحمد لله. ازي
1: صحتك؟
0: خير ونعمة.
1: أيوة، أنا عندي مشكلة وأنا مش لاقي لها حل، فأرجوكوا ما تقطعوش الاتصال.
0: طيب أنا خايف بس الحلقة الوقت يخلص، تفضلي وأوجزي.
1: طيب حضرتك دلوقتي، هل جزاء الإحسان الخيانة والظلم من الزوج؟
0: لا طبعا.
1: أنا بقالي 12 سنة متزوجة، وقبل 13 سنة 3 سنين خطوبة، واخدين بعض على يعني اختيار. ففوجئت بيه إن هو مع زوبعة التعدد الزوجات اللي حصلت من كام شهر وكلام الشيوخ، فحط موضوع في دماغه. إحنا يعني ملتزمين من حوالي سنتين. أنا منتقبة الحمد لله، وهو رب لحيته والحمد لله
0: كويس.
1: لكن دلوقتي هو يعني عرض علي الأمر دوت وأنا رفضت. وفوجئت بيه ان هو راح لبنت، حتى ما خدش راي والده ولا والدته ولا اي حاجه خالص، راح لبنت منتقبه معديه السن القانوني، عندها حوالي 30 سنه
0: كويس،
1: ويعني اتقدم لها وكده، وبعدين تراجع وجه وحلف بالله ان هو شال فكره الزواج من مخه وكده، ورجعنا بدانا نعيش حياتنا عادي طبيعي. انا معايا ولد وبنت وحامل، يعني ولادي كبار، مش يعني 11 سنه و 8 سنين، وانا كنت رافضه الخلفه تاني بعديهم. فعشان هو عايز اطفال تاني، فانا دلوقتي حامل يعني قربت اولد يعني
0: كويس.
1: فدلوقتي فوجئت بيه بعد ما تراجع وحلف بالله وحلف للناس كلها ان هو رجع لاولاده وبيته، وكان معاملته للأحسن والأحسن، والحمد لله عشتنا هادية جدا جدا لمدة 12 سنة. لا هو غلط فيا ولا أنا غلطت فيه، والحمد لله
0: كويس.
1: وهو بيعترف بذلك إن مفيش أسباب.
0: يا أختي الكريمة اسمعيني.
1: أيوة.
0: أنت سؤالك إن زوجك أنت بتحسني عليه جدا ولا تسيء إليه أبدا، وأيدل صابعك العشرة شمع.
1: أيوة.
0: وهو راح يتجوز عليك.
1: أيوة.
0: هو كده ظالم ومخطئ. أنا أقول إيه؟ مش ده السؤال؟
1: هو دلوقتي فوجئت بيه بعد ما تراجع انا الحلفان بس بالله بيحلف بالله ليه؟
0: هو اتجوز ولا ما اتجوزش؟
1: هو دلوقتي بيجهز الشقه على اساس ان يتزوج.
0: انت محتاجاني اقول له كلمه؟
1: ايوه يا ريت.
0: خلاص تابعيني، بارك الله فيك ولك وعليك ان شاء الله. نستأنف يا اخواني ونجاوب على الاسئله في اخر دقيقتين ولا حاجه ان شاء الله. فانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضم يتيما الى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. معنا اتصال آخر؟ معنا اتصال؟ طيب. طب أنا مش قادر أضمه إلى طعام، مش قادر أبعث له طعام، أعمل إيه؟ اسمع هذا الحديث العظيم جدا، أخرج الإمام أحمد وابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، وعزاه السيوطي لأبي نعيم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسح على رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. صعبة دي عليك؟ انك تاخد الولد اليتيم ابن الجيران ده في حضنك، تاخد ابن اخوك اليتيم ده ولا ابن اختك في حضنك تطبطب عليه، تشعره بشيء من العطف، الرحمة، الحنان، تمسح على شعره، شوف الأجر قد ايه. فله بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. يا باغي الخير أقبل، يا من تشكو من قسوة القلب قل: ما لقلبي لا يخشع، ما لعيني لا تدمع، نفسك قلبك يلين يرق. اسمع، ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البيهقي في الشعب، فقال: يا رسول الله، أشكو من قسوة في القلب، قلبي ده حجر، ماذا أفعل؟ فقال له: إن أردت أن يلين قلبك فأدني اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. في مشكلة أنت واقع فيها، في طلب عايزه والموضوع معقد، وانت ماشي عدي على اليتيم، أحسن عليه، أدخل عليه سرور، وقول: يا رب أكرمني. والله هيكرمك، هيكرمك. روى ابن حجر في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات، قال: روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود كن لليتيم كالأب الرحيم، وكن للأرملة كالزوج الشفيق، واعلم كما تزرع تحصد. طب في دقيقة واحدة احنا نعمل احنا ايه بقى لو متنا وسبنا عيال يتامى وخايفين عيالنا يضيعوا بعدنا؟ كل اللي شايفيني دلوقتي محدش فيكم يضمن انه ما يموتش ويسيب عياله يتامى، اعمل ايه عشان رب؟

0: ربنا يحفظ عيالي إذا تركتهم صغارا؟ أولا أحسن على اليتامى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. كن ما شئت كما تدين تدان. تضامن الدنيا، الدنيا غرارة ودول، هي الأيام لا تبقي عزيزا، وساعات السرور بها قليلة، إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فارتقب يوما أفولة. اثنين، اختر زوجة صالحة تكن له بعدك أبا وأما، كأم الشافعي، كأم سفيان الثوري، كصفية بنت عبد المطلب. اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، ثم عليك بالدعاء: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم إنك تبقى عندك دين، تتقي الله، تخشى الله، تنطق بالكلام السديد. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. آية النساء نتيجتها في سورة الكهف. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينة وكان تحته كنز لهما. إليه يا رب سقرت موسى والخضر في خدمة اتنين يتامى بغير أجر. قال: وكان أبوهما صالحا. صلاح الآباء في ميزان الأولاد إن شاء الله، وصلاح الأولاد في ميزان الآباء إن شاء الله تعالى. الكلام طويل ويحتاج إلى الكثير والكثير، لكن خير الكلام ما قل وجل ودل. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. في أول حلقة جاءني سؤال في موضوع الطلاق، السؤال أتركه لفضيلة الشيخ محمد حسان بعد دقائق إن شاء الله. والأخت اللي بتشتكي من تعدد الزوجات والقضية والكلام فيها برضو شيخنا الشيخ حسان يبسط فيها الكلام إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

سعيرا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد

0: اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 56 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم البصير. فالبصير كما ورد في الحديث الصحيح اسم من أسماء الله الحسنى، ومعنى هذا الاسم في اللغة البصر هو العين أو حاسة الرؤية. وقيل البصر هو النور الذي تدرك به المبصرات، وكلكم يعلم أن العين مهما تكن حادة النظر ومهما يكن الشيء واضحا، لا بد من وسيط من النور يتيح للعين أن ترى هذا الشيء، ويمكن أن تسحب هذه الحقيقة على العقل. فالعقل مهما كان حاد الذكاء، ومهما كانت الأمور واضحة وضوح الشمس، لا بد من نور إلهي يكشف لهذا العقل حقيقة الأشياء. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والعقل من دون هداية الله، من دون وحي السماء، من دون خطاب الله للبشر، العقل يضل ويضل وينحرف ويحرف. فالبصير من البصر، والبصر هي العين، والبصر حاسة الرؤية، والبصر النور الذي تدرك به المبصرات. هذه المعاني وردت في معاجم اللغة. والبصر نفاذ الحقيقة في القلب، والبصيرة قوة القلب المدركة للحقائق. نقول فلان ذو بصيرة، أي عند في قلبه قدرة على كشف الحقائق. والمبصر هو العالم والحاذق، والتبصر هو التأمل والتعرف والثبات في الدين. قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم العظيم، ينبغي أن نضع بين أيديكم هذه الحقيقة. هذه الحقيقة هي أن مشكلة الناس جميعا في انحراف الرؤية وفي خطأ الرؤية، لأن الإنسان في الأصل مفطور على حب ذاته، على حب وجوده، يحب ذاته، يحب سلامة وجوده، يحب كمال وجوده، يحب استمرار وجوده. فكيف يسلك طريقا فيه هلاكه؟ فكيف يقترف المعاصي والآثام؟ فكيف يهلك نفسه بمعصية ربه؟ لأنه رأى خطأ أن المعصية مغنم له، لأنه رأى خطأ أن كسب هذا المال ربح له. الإنسان لمجرد أن يعلم فحرصه على سلامة وجوده وحرصه على كمال وجوده وحرصه على استمرار وجوده يحمله على طاعة الله عز وجل. هؤلاء الذين يقترفون المعاصي والآثام، هؤلاء الذين يرتادون الأماكن المحرمة، لماذا ارتادوها؟ لماذا أقبلوا على المعصية؟ لأنهم توهموا أنها تسعدهم. ولو عرفوا أن طاعة الله عز وجل هي وحدها التي تسعدهم، وأن الإقبال عليه هو الذي يطمئنهم، لما سلكوا هذا الطريق. فما الفرق بين مؤمن مستقيم على أمر الله وبين عاص متفلت من أمر الله؟ الفرق بينهما الرؤية. سيدنا يوسف حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ما الذي جعله يحجم عن اقتراف هذه المعصية؟ رؤيته لما تنطوي عليه من هلاك ومن بعد عن الله عز وجل. طيب هذا الذي إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال أقبل على هذه المعصية، ما الفرق بينه وبين هذا الطائع؟ الرؤية فقط. إن صحت رؤيتك صح عملك، وإن صح عملك سعدت في الدنيا والآخرة، وإن انحرفت رؤيتك فسد عملك، وإن فسد عملك هلكت في الدنيا والآخرة. يعني أكاد أقول إن الفرق الوحيد بين الشقي والسعيد، بين المستقيم والمنحرف، صحة الرؤية أو خطأ الرؤية. لذلك ماذا كان النبي يدعو؟ كان يدعو ويقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لذلك أيها الإخوة، يعني أحدنا حينما يرى أن المعصية مهلكة له وأن الطاعة مغنم له، هذه نعمة والله الذي لا إله إلا هو لا تقدر بثمن. لا تقدر بثمن أن ترى الحق حقا، لأن هناك من يرى الباطل حقا، ولأن هناك من يرى الحق باطلا. أما أن ترى الحق حقا، أما أن ترى الباطل باطلا، شيء آخر. إن رأيت الحق حقا وإن رأيت الباطل باطلا، الآن أنت بحاجة إلى إرادة قوية تحملك على اتباع الحق وترك الباطل. رؤية وإرادة، أرنا الحق حقا والباطل باطلا. والله آلاف مؤلفة، والله ملايين مملينة، ترى الحق باطلا وترى الباطل حقا. فإذا جاءت رؤيتك مطابقة لمنهج الله، إن رأيت الحق حقا إن رأيت الباطل باطلا، هذه نعمة لا تقدر بثمن. لذلك أيها الإخوة، من عادتي أنني إذا رأيت شابا مؤمنا مستقيما أقول له دائما: أعظم نعمة أنت فيها هي نعمة الهدى، نعمة أن رؤيتك صحيحة، نعمة أن في قلبك نورا يريك الحق حقا والباطل باطلا. الإنسان إذا اتصل بالله ولاذ بالله وانطلق لتنفيذ أمر الله، الله عز وجل يلقي في قلبه النور. ففي اللغة إذن البصير، البصر هي العين، والبصر حاسة الرؤية، والبصر نور يقذفه الله في القلب، والبصر هو النور الذي يتوسط بيننا وبين المبصرات، والبصر قوة القلب في كشف الحقيقة، والبصير هو المبصر، والبصير هو العالم والحاذق، والتبصر هو التأمل والتعرف والثبات على الدين. هذا ما جاء في قواميس اللغة حول كلمة البصير. أما البصير بمعنى المبصر فهو فعيل بمعنى

بصير بها. البصير هو الذي يشاهد الأشياء كلها، الأشياء كلها ظاهرها وخفيها من دون جارحة. في الدرس الماضي تحدثنا عن اسم السميع، وبينت لكم أن الله سبحانه وتعالى يسمع من دون أداة ومن دون جارحة ومن دون تغير في ذاته. نحن إذا استمعنا إلى شيء لا بد من أن يهتز غشاء الطبل حتى نسمع، من دون آلة، من دون جارحة، من دون تغير في ذات الله عز وجل. والبصر في حق الله تعالى عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات. يعني الشيء إذا انكشف لك انكشافا تاما فقد أبصرته، قد ينكشف لك ظاهره. إذا انكشف لك ظاهره فأنت لم تدرك كمال صفته. قد تأتي أنت بقطعة ماس ثمن نصف مليون ليرة تضعها في الوحل ثم تضعها في الشمس، تبدو لك كدرة، فإذا رأيت ظاهرها ظننتها كدرة. لذلك كمال الإبصار أن ترى حقيقة الشيء، كمال الإبصار أن ترى حقيقة الشيء. لذلك قالوا هي الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت الأشياء. هذه الماسة التي يزيد ثمنها عن نصف مليون ليرة إذا غمستها في وحل ثم جففتها تبدو لهذه العين كدرة. ما معنى اسم البصير؟ معنى اسم البصير هو الذي تنكشف له كمال صفات الأشياء. يعني أنت كإنسان بهذه العين تراها كدرة، لكن كمال اسم البصير يراها ماسة. فرق كبير. يعني الله عز وجل يعرف كل شيء، لا يخفى عليه شيء. أما نحن نرى ظاهر الأشياء، أما باطنها، أما حقيقتها فمحجوبة عنا. وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. الفكرة دقيقة. يعني اسم البصير هي الصفة التي ينكشف بها كمال صفة المبصرات. لو فرضنا إنسان قصير القامة، أسمر اللون، أحنف الرجل، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، مائل الذقن، يعني وقد يكون أعلم علماء، وقد يكون أعلم علماء الأرض في علم من العلوم. فأنت إذا نظرت إلى شكله رأيته يعني شيئا عاديا، لكن لو علمت ما ينطوي عليه من علم لأكبرته أعظم إكبار. فإذا نظرت بعينك إليه فأنت لم تكشف كمال صفات هذا الشيء، هذا الإنسان. أما إذا أدركت علمه وأخلاقه، طبعا هذا ورد في التاريخ عن أحد التابعين كان وهو الأحنف بن قيس، وصفه من وصفه فقال: كان قصير القامة، أسمر اللون، مائل الذقن، أحنف الرجل، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، مائل الذقن، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو أخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. طيب، لو أن واحدا من الناس نظر إلى الأحنف بن قيس فرأى فيه هذه الصفات التي لا ترضي فظنه شخصا عاديا، هل أدرك بعينه هذه كمال صفات هذا التابعي الجليل؟ لا.

0: معنى اسم البصير أنها صفة في الله عز وجل ينكشف بها أو تنكشف بها كمالات نعوت الأشياء. البصير يعلم كل شيء، يبصر كل شيء، ظاهر الشيء وباطنه وخلفيته وما ينطوي عليه. طيب، أحيانا إنسان يضرب يتيم، يضرب يتيم، طيب الله عز وجل قال فأما اليتيم فلا تقهر، هو يضربه، هذا حينما يضرب اليتيم كأنه ارتكب معصية، كأنه سقط من عين الناس. لكن إذا ارتكب هذا اليتيم عملا قبيحا يقتضي أن يضربه ليؤدبه، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أفأضربه اليتيم؟ فقال نعم، مما تضرب منه ولدك. يعني إنسان راقي جدا، إيمانه كبير، عنده يتيم اقترف معصية كبيرة أراد أن يؤدبه، طيب لو أن إنسانا نظر إليه وهو يضربه لاحتقره، هذا يتيم كيف تضربه؟ لكن الله إذا نظر إلى نيته العالية في تأديب هذا اليتيم، معناها الله مبصر، الله بصير، بمعنى أن الله تنكشف له بهذه الصفة كمال صفات هذا الضارب. هو يضربه لله، يضربه ليؤدبه، يضربه ليحمله على الاستقامة. فالفكرة دقيقة، ينكشف بهذه الصفة كمال صفات الأشياء. البصير إذن هو المبصر لجميع المبصرات، والبصير هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخفيها من دون جارحة ولا أداة ولا تغير في ذات الله. والبصر في حقه تعالى عبارة عن الصفة التي تنكشف بها كمالات نعوت الأشياء. وقيل البصير هو المبصر المتصف بالبصر لجميع الموجودات دون حاسة ودون آلة، دون حاسة أو آلة. فيعلم تعالى جميع المبصرات تمام العلم، وتنكشف له تمام الانكشاف. طيب ما علاقتنا بهذا التفسير؟ نحن نسعد كثيرا حينما نعلم أن الله يعلم. الله يعلم نواياك، يعلم سلامة صدرك، يعلم حبك للخير، يعلم أن هذا خطأ لا تقصده، يعلم أن هذا الوضع الحرج الذي وقعت فيه لا تريده، يعلم أن هذه الكلمة التي قلتها لم تكن تريد أن تقولها. أنت حينما تعلم أن الله يعلم كل شيء، يعلم حقيقة كل شيء، هذا مما يسعدك، لأن الله عز وجل قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يجب أن تعلم أن الله يعلم، وحينما تعلم أن الله يعلم ترتاح نفسك. الأيام أحيانا الإنسان يكون وراء الطاولة سبع ساعات، يخرج ليقف على شرفة دقيقة واحدة يراه المدير العام يقف على النافذة فيغضب ويسور، حالة غريبة، سبع ساعات وراء الطاولة يعمل، وقف دقيقة واحدة على النافذة فدخل المدير العام فرآه يتنزه فعنفه، طيب لأنه لا يعلم ماذا فعل، رآه على النافذة مثلا فعنفه. فالإنسان علمه ناقص، لكنك مع الله لماذا أنت مرتاح مع الله؟ لأنه يعلم، يعلم نواياك، يعلم سلامة صدرك، يعلم أنك ما أردت هذا الذي حصل، يعلم أنك تكن لهذا الإنسان كل خير، يعلم أنك بريء من هذه التهمة. لذلك قال أحدهم كلمة رائعة، قال لي مرة: الحمد لله الذي الحمد لله على وجود الله، والحمد لله على علم الله، موجود ويعلم. الله عز وجل لا يحتاج إلى إيصال ولا إلى شهادة ولا إلى حلف يمين ولا إلى بينة، هو يعلم. قال له: ألك عند الله حاجة؟ قال: منك؟ قال: لا. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. يعني الله عز وجل بصره كامل، ينكشف باسم البصير كمال صفة المبصر، ينكشف باسم البصير كمال صفة المبصر، وهذا مما يسعد الإنسان أي سعادة. كم من إنسان مظلوم متهم تهمة هو بريء منها على نطاق الأسرة، أحيانا يقول كلمة لا يقصدها، تفسر تفسيرات أخرى، يفعل فعلا لا يريده، صدفة يفسر تفسيرات أخرى، لكن الضمانة العظيمة هي أن الله يعلم. لكن بالمناسبة رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه، يعني نحن مضطرون أن نخرج قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته السيدة صفية إلى معتكفه، أراد أن يوصلها إلى البيت، مر صحابيان جليلان، قال النبي الكريم: على رسليكما. وقفا، قال: هذه زوجتي صفية. قالوا: أفيك نشك؟ قال: لا، ولكن لئلا يدخل عليكم الشيطان. صح، أنت الله يعلم، لكنك مكلف أن تبين، أن توضح. الله جل جلاله يعلم، لكن لا يكفي أن تقول الله يعلم وتضع نفسك موضع التهمة. لا ينبغي أن تقول الله ناظر إلي وأنت في وضع متهم فيه. لا، هذا ليس من السنة. يجب أن تعلم أن الله يعلم، ويجب أن تدفع عن نفسك كل شبهة. يعني لو واحد دخل لبيت في امرأة لا تحل له، ليست من محارمه، وهو أنقى من ماء الثلج، وهو أطهر من الملائكة، وجودك في بيت مع امرأة موطن متهم فيه، لا تفعل هذا. الخلوة محرمة في الإسلام. لذلك سد الذرائع باب عظيم في أشياء لا شك أنك طاهر ومستقيم ومتملك لزمام نفسك، ولكن أي موقف يضعك موضع التهمة الشرع يأمرك أن تبتعد عنه. أيام تدخل لمحل تجاري ما في أحد، اخرج فورا. أخي أنا أنتظر صاحبه، اخرج، أنت الآن في موضع متهم فيه، ما في أحد، وأنت لست صاحب المحل، ما الذي يبقيك في هذا المحل؟ الله جل جلاله يبصر خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واحد جالس ببيته أمام نافذة، الغرفة ليست مضاءة، أمامه شرفة، خرجت امرأة إلى الشرفة، ليس في العالم كله إنسان يستطيع أن يحاسبه على إطلاق بصره لهذه المرأة، وليس هناك أحد يكشف ما إذا كان ينظر أو لا ينظر إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك أروع شيء أن تطيع الله في خلوتك، لأن طاعة الله في خلوتك علامة إخلاصك وصدقك. وقد ورد في الأثر: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. العبرة أن تطيعه في خلوتك كما تطيعه في جلوتك، أن تطيعه سرا كما تطيعه علانية. يشاهد ويرى ولا يغيب عنه ما في السماوات العلى وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهو الحاضر الذي لا يغيب. الإنسان بغادر مركز عمله، إذا كان مدير أو إذا كان مدير مستشفى أو مدرسة أو ثانوية، يعني أكثر الناس بنصرفوا قبل الدوام. أيام المدير عمله أن يكون في مكان عمله، عمله أن يكون في مكان عمله. فإذا غاب لا الإنسان إذا كان موجود يرى، أما إذا غاب لا يرى. لكن الله سبحانه وتعالى يعني كما قلت قبل قليل حاضر لا يغيب. البصير ورد في كتاب الله كما قلنا في اسم السميع في 40 موضعا. ففي البقرة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الآن في ضوء فهمنا الدقيق قبل قليل لمعنى البصير، إن هذا العمل له ظاهر، له خلفية، له باطن، له نية، له ملابسات، في تضحية. فالله سبحانه وتعالى بصير بما تعمل، يعني حجم عملك، مقدار تضحيتك، مقدار المشقة في هذا العمل، مقدار الصراع النفسي الذي سببه هذا العمل. إن الله بصير به، بصير بكل معطياته، بكل أبعاده، بكل منحنياته، بصير بخلفياته، بصير بملابساته، بصير بأهدافه، بصير ببواعثه. أي معنى بصير؟ أما أن تبصر عمل أمامك، الإنسان العادي يرى، إنسان يضرب ابنه. أما النوايا والبواعث والأهداف والمقاصد والخلفيات والصراعات والتضحيات، هذا العمل لا يعلم إلا الله حجمه، ولا يعلم إلا الله مقدار التضحية التي كانت من أجله، ولا يعلم إلا الله المتاعب التي تحملها صاحبه. فلما ربنا بيقول إن الله بما تعملون بصير، يعني بصير بحجم أعمالكم ونواياكم وبواعثكم ومقاصدكم وأهدافكم وتضحياتكم والصراعات التي في أنفسكم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بصير. في إنسان بكذب، إنسان لا يكذب، إنسان مغلوب على أمره، إنسان مكابر، إنسان مصدق، إنسان متأثر، والله بصير بالعباد. الإنسان قد يلقي كلمة على جمع غفير، كل واحد من هؤلاء الجمع الغفير صدى هذه الكلمة في علم الله، هذا صدق، هذا استهزأ، هذا ما بالى، هذا ارتعدت فرائصه، هذا خاف. لذلك وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وفي المائدة وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وفي الإسراء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. مرة وقفت في هذا الجبل ونظرت إلى الشام ممتدة يمنة ويسرة شمالا وجنوبا شرقا وغربا، هذه البيوت بطوابقها بأقضيتها، ماذا فيها من طاعات أو من معاصي؟ من يعلم؟ الله. تنظر هذه المدينة من الجبل، مدينة هادئة وادعة، أبنية مضاءة متلألئة، داخل البيوت يا ترى في صلوات أم موبقات؟ في أسر أم في نكاح أم سفاح؟ من يعلم؟ الله الذي يعلم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يعني أنت لا تعلم. وقد يسكن إنسان في مدينة وهو لا يعلم ما فيها، هو مؤمن يرتاد بيوت الله عز وجل، له إخوة كرام يحسن الظن بجميع الناس، لكن حجم المعاصي في أي بلدة، حجم الموبقات، الذين يشربون الخمر، الذين يقترفون جريمة الزنا، من يعلم ذلك؟ لكن ما كنت أصدق في حياتي أن إن كانت في مكان رفيع كأنها ملكة تعقد مؤتمرا صحفيا يبث في جميع أنحاء العالم لتقول لقد زنيت مع فلان، نحن في أي عصر نعيش؟ قال تعالى أموات غير أحياء، يعني إنسانة مرشحة أن تكون ملكة في بلاد الغرب تعقد مؤتمر صحفي وعلى كل أجهزة الإعلام وقد بث في محطات الفضاء لتقول للناس إنني خنت زوجي وزنيت مع فلان، يعني سبحان الله كم بيننا وبين أهل الفسق والفجور مسافات شاسعة. البيت المسلم بيت شريف، بيت طاهر، بيت نقي، حتى الإنسان لو زلت قدمه ينبغي أن يستر نفسه. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. إن الله هو السميع البصير. إن الذين يجادلون في سبيل الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وفي سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة، كنت أقول لكم أكثر من مرة أن هذا الاسم هو أقرب الأسماء إلينا. مرة قلت اسم في أسماء كلمة غفور مثلا، كلمة رب العالمين، اسم رب العالمين، هذا الاسم أقرب الأسماء إلينا. وهذا الاسم اسم البصير لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل إيمان المرء أن تعلم أن الله معك حيث كنت. أفضل إيمان المرء أن تعلم أن الله معك. وأرقى حالات المؤمن أن يشعر أنه تحت مراقبة الله عز وجل. أفضل حالات المؤمن أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. يعني أن تشعر أن الله يراه، هذه درجة في الإيمان عالية جدا، أن تشعر دائما أن الله معك، أن الله معك في خلوتك وفي جلوتك وفي مجلسك ومع ذكرك ومع نطقك وفي سفرك وفي حضرك. هذا الشعور المستمر من نعم الله العظمى، وهو درجة من درجات الإيمان العالية. الإمام الغزالي يرى أن البصير هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يغرب عنه ما تحت الثرى. الإمام الغزالي يرى أن البصير هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يغرب عنه ما تحت الثرى. إبصاره منزه عن أن يكون بحدقة أو أشفان، مقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصور والألوان. كما ينطبع في حدقة الإنسان فإن ذلك من التأثر والتغيير المقتضي للحدثان. يعني كما قلنا في اسم السميع، لا يعقل ولا يليق بالله عز وجل أن يبصر بحاسة ولا بأداة ولا بتغير. الشبكية إذا سقط عليها ضوء الصورة، تعريف الصورة مجموعة نقاط متفاوتة في الإضاءة، تعريف الصورة مجموعة نقاط متفاوتة في الإضاءة. لو أتيت بصورة وكبرتها ترجع إلى نقاط، وكلما كثرت هذه النقاط كانت الصورة دقيقة أكثر. أما هي في الحقيقة نقاط متفاوتة في الإضاءة، فهذه الصورة إما منبع ضوئي أو منعكس ضوئي. إذا وقعت على حدقة العين وانكسرت إلى الشبكية فانطبعت عليها، الشبكية فيها مادة كيميائية تتأثر بالضوء، تأثرها بالضوء يشكل تيار كهربائي، هذا ينتقل عبر العصب البصري إلى الدماغ، في الدماغ تكشف حقيقة الصورة بشكل مختصر. يعني في العصيات 130 مليون عصية في العين، 130 مليون عصية ومخروط، هذه العصيات والمخاريط فيها مواد كيماوية تتأثر بالضوء، فإن تأثرت تشكل تيار كهربائي، هذا التيار ينتقل عبر العصب البصري إلى الدماغ، الصورة تنطبع على شبكية العين إحساسا وتنتقل إلى الدماغ فتفسر هناك إدراكا بحسب المفاهيم السابقة والمفهومات السابقة. فالإنسان متى يرى؟ يرى الصورة التي هي مجموعة نقاط مضيئة أو متفاوتة في الإضاءة، هذه تؤثر في تركيب العصيات والمخاريط، من هذا التأثر والتأثير يتشكل تيار كهربائي، هذا التيار يسري عبر العصب البصري إلى الدماغ، في الدماغ تفسر هذه الصورة في ضوء المفهومات السابقة. معناها لو لم يحدث تغيير في شبكية العين والعصيات والمخاريط، ولو لم يحدث تأثر هذه المواد الكيماوية بالضوء لما انتقلت الصورة. الله جل جلاله منزه عن أن يبصر بحاسة أو أداة أو تغيير في ذاته. وإذا نزه الله جل جلاله عن ذلك كان البصر في حقه عبارة عن الصفة التي تنكشف بها كمالات المبصرات، كما قلنا قبل قليل، صفة في ذات الله زائدة على علمه، صفة في ذات الله زائدة على علمه، تكشف بها حقيقة كمالات صفات الأشياء. الآن ما الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به حيال هذا الاسم العظيم؟ الله عز وجل بصير، ولأنك إنسان مكرم، مخلوق مكرم، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لأنك مخلوق مكرم الله بصير ومنحك حاسة البصر. لماذا؟ لماذا أودع الله فيك هاتين العينين؟ ألم نجعل له عينين؟ العين السليمة لو درجنا لون أخضر أو أحمر أو أي لون آخر 800,000 درجة، العين البشرية السليمة تدرك الفرق بين درجتين. الأخضر وحده لو درجناه 800,000 درجة العين السليمة تدرك الفرق بين درجتين، والعين السليمة تبصر من دون وقت إصلاح الأفلام كما نعهد ذلك نحن. الفيلم يحتاج إلى تحميض، العين تبصر مباشرة وتدرك الشيء بحجمه الحقيقي. انظر إلى الجبل تراه بحجمه الحقيقي، أما انظر إلى صورة الجبل في صورة تراه بحجم 4 سنتيمتر. العين تدرك الشيء بحجمه. طيب هذه العين وفيها مطابقة، والمطابقة شيء لا يصدق. يعني نحن في الفيزياء العدسة البلورية لو وضعنا أمامها شمعة وخلف هذه العدسة في محرقها لوحة، فلا ينطبع خيال الشمعة على اللوحة إلا في مكان واحد فقط، فلو أزحناها قليلا أصبح الظل أو المرتسم على هذه اللوحة غير واضح. فمن أجل أن إذا غيرنا مكان الشمعة نحتاج إلى تعديل مكان اللوحة، غير المحرق لأنه، لكن العدسة التي أودعها الله في الإنسان عدسة مرنة، فإذا رأيت الشيء يتحرك فبدل أن تحرك اللوحة الشبكية العدسة يزداد احتدابها أو يقل. هناك عضلات اسمها عضلات هدبية تضغط على هذا الجسم البلوري فتزيد احتدابه أو تقلله. هذه العضلات تزيد الاحتداب أو تقلله بالميكرونات. في سؤال كبير، كيف ضغط هذا الجسم حتى جاء الخيال على الشبكية؟ من حسب المسافة بينك وبينه؟ رأيته أولا فحسبت المسافة؟ إن رأيته فقد رأيته، وإن لم تره كيف حسبت المسافة؟ عملية المطابقة في العين من أعظم الأدلة الدالة على وجود الله وعلى عظمته، يعني يعجز عن فهمها العلماء. المطابقة طبعا ضمن 60 متر العين تجري المطابقة دائما، بعد 60 متر على لا نهاية. لذلك الإنسان إذا كان بمدينة مكتظة يضعف بصره، يحتاج إلى نظارات. أما أهل البادية دائما العين مستريحة تنظر إلى مسافات بعيدة. الذي أريد أن أقوله لكم، هذه العين سميت كريمة الإنسان لأن الله كرمه بها. طيب لماذا خلقها الله له؟ ليرى بها العورات، ليرى بها الموبقات، ليرى بها المحرمات، ليرى بها النساء الكاسيات العاريات، أم ليرى بها آيات الله الدالة على عظمته؟ فالعين التي تغض عن محارم الله، والعين التي تحرس في سبيل الله، والعين التي ينهمر منها دمعة من خشية الله، هذه عين شريفة طاهرة مقدسة. الله سبحانه وتعالى في الأعم الأغلب لا يفجعك بها، لا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. يعني أية عين تغض عن محارم الله وتبصر آيات الله وتسبح الله وتكبره وتحمده، هذه العين المرجو من الله أن يحفظها لك إلى نهاية الحياة. إذن من أدب الله مع اسم البصير الذي منحنا نعمة البصر أن نستخدم العين في أن نبصر بها آياته الدالة على عظمته. قيل لأحد الأنبياء أو قال أحد الأنبياء: من كان نظره عبرة ويقظته فكرة وكلامه ذكرا فهو مؤمن. لذلك قال النبي الكريم: أمرني ربي بتسع، من هذه التسع أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. هذا أول شيء يجب أن تستخدمها في رؤية آيات الله الدالة على عظمته. الشيء الثاني يجب أن تعلم أن الله يبصرك، الذي خلق نعمة البصر لا يبصر، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة إن يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. الآية دقيقة جدا، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، يحسب أن لم يره أحد وهو يرى، فالذي خلق لك البصر لا يراك، الذي خلق لك البصر لا يراك، أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين يبصر بهما، فالذي خلق لك العينين يراك حين تقوم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الآن في نقطة دقيقة جدا، المؤمن الكامل لا يستهين بنظر الله إليه واطلاعه عليه. قال بعضهم لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. إنسان أيام أمام شخص يحسن لبسه، يرجل شعره أحيانا، بيتعطر، كان دخل لبيته بيرتب البيت لأنه يستحي منه. فلما الإنسان بيقارن معصية وهو يعلم أن الله يراه، فكأنه جعل الله أهون الناظرين إليه. قال من أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر الله إليه. من أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر الله إليه. أحد ثمرات الإيمان أن تشعر أن الله معك وهو ناظر إليك. الآن دققوا في هذه العبارة للإمام الغزالي، من قارب معصية وهو يعلم أن الله تعالى يراه فما أجرأه على الله وما أكثره، وإن ظن أن الله لا يعلم فما أكثره وما أجهله. إن اقترف الإنسان معصية وهو يعلم أن الله يراه فما أجهله وأخسره. من اقترف معصية وهو يعلم أن الله يراه فما أجرأه على الله وما أخسره. ومن اقترف معصية وهو يعلم أن الله لا يراه فما أجهله وما أكثره. مقترف المعصية إن علم أن الله يعلم فهو مجترئ وخاسر، وإن علم أن الله لا يعلم فهو جاهل وكافر، لأن الله يعلم. لذلك قال النبي الكريم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا عرف الإنسان أن الله تعالى هو البصير وكان الإنسان عاقلا زين باطنه بالمراقبة وزين ظاهره بالمحاسبة، زين باطنه بالمراقبة وزين ظاهره بالمحاسبة. وكان بعض السلف يقولون إذا عصيت مولاك فعصه في موضع لا يراك فيه، في موضع لا يراك فيه. دعا بعضهم فقال إلهي أنت البصير بعيوبي، الخبير بذنوبي، المطلع على سري، بيدك زمام أمري، أسألك أن تجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا لأشاهد حقائق الأشياء وأتأدب معك بالظاهر والخفاء. إلهي اجعلني لك من المشاهدين وفي حماك من القائمين، إنك على كل شيء قدير. وهناك أدعية كثيرة تتعلق باسم البصير، والآية الكريمة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الدروس، دروس أسماء الله الحسنى، قفزة نوعية في معرفة الله. والحقيقة أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض دون أن تتحقق من أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، فهذا الإيمان لا يرقى بك إلى النجاة ولا إلى السعادة. ومن أجل دروس العلم أن تتعلم أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

تنفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم

والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض.

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا

يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم.

نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين من ذكر من الرحمن

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لمن

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك

نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا

وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة

رَبُّكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض.

تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: الرحيم.
1: القرآن الكريم هو حبل الله المتين وظله العميم وصراطه المستقيم، هو حجته الكبرى وهو الواضح سبيله الراشد دليله، الذي من استضاء بمصابيحه أبصر ونجا، ومن أعرض عنه ضل وهوى. به يعلم الجاهل ويعمل العامل، ويتنبه الساهي ويتذكر اللاهي، هو بشير الثواب ونذير العقاب، وشفاء الصدور وجلاء الأمور.

يروى أنه لما تولى خالد بن الوليد القيادة مكان أبي عبيدة، وذلك بأمر من خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كتب خالد إلى سلفه يقول: أتاني كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بالسير إلى الشام وبالمقام عند حدها والتولي لأمرها، والله ما طلبت ذلك ولا أردته ولا كتبت إليه فيه، وأنت رحمك الله على حالك التي كنت عليها لا يعصى أمرك ولا يخالف رأيك ولا يقطع أمر دونك، فإنك سيد من سادات المسلمين لا ينكر فضلك ولا يستغنى عن رأيك، تمم الله بنا وبك من نعمة الإحسان ورحمنا وإياك من عذاب النار.

قال السيوطي رحمه الله: علامة حسن الخلق 10 أشياء: قلة الخلاف، وحسن الإنصاف، وترك طلب العثرات، وتحسين ما يبدو من السيئات، والتماس المعذرة، واحتمال الأذى، والرجوع بالملامة على النفس، والتفرد بمعرفة عيوب النفس دون عيوب الغير، ولطافة الوجه للكبير والصغير، ولين الكلام.

0: كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحب له قليل الصبر عنه. أتاه ذات يوم وقد تغير لونه ويعرف الحزن في وجهه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك يا ثوبان؟ فقال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم أتذكر الآخرة فأخاف ألا أراك، لأنك ترفع مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة دخلت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة فلن أراك أبدا. فنزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
1: يا عظيم الجاه

0: بعد أن تم الفتح الإسلامي لمصر، كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبشره بفتح مصر وبناء مدينة الفسطاط، وقال له: إن الجند قد بنوا لأمير المؤمنين دارا في مصر. فكتب إليه قائلا: كيف يكون الرجل في الحجاز وله بيت في مصر؟ اجعله سوقا للمسلمين.
1: جده في رضا المحبوب، جده في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا.
0: اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو في دنيانا وديننا وآخرتنا وأهلنا ومالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، واغفر لنا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين.

0: بك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل لقاء الفجر، هذا اللقاء الذي يجتمع له الحامدون، يجتمع له الذاكرون، لقاء الفجر. من هنا، من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بمحافظة القاهرة، لقاء يجمعنا كل يوم في هذه الأوقات الطيبة المباركة. أيها المستمعون الكرام، إن رسالة الإنسان في هذه الأرض أن يكون عبدا لله وخليفة فيها، كما قال سبحانه وتعالى في محكم آياته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان هو خليفة الله جل وعلا في أرضه. تلك رسالة شاقة لا يستطيعها الإنسان إلا بعون ومدد من الله وتأييد. وقد مضت سنة الله جل وعلا مع عباده أن يعطيهم هذا العون وهذا التأييد فقط إذا هم عبدوه ووحدوه ولم يشركوا به شيئا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبغ بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا هو المولى عز وجل يغدق برحمته وتأييده وفضله إلى عباده الصالحين بني آدم. مستمعينا الكرام، ونحن في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، تعالوا بنا نعيش مع كتاب الله خير الكلام القرآن الكريم، مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة يونس، بدءا من الآية 11 وحتى الآية 25، نعيشها مع قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

صدق الله العظيم. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة يونس، عشناها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة. ننقل هذا اللقاء الإيماني الذي يجمعنا على الخير وبالخير. مستمعين الكرام، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. مستمعينا الكرام، وإلى أن يؤذن لميلاد فجر جديد، هيا بنا إلى ساحة الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ سعيد حافظ.

عصمة العالم في دنيا و...

0: عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا يا رب. اللهم ربنا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعين الكرام في كل مكان، أذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، لنستهل يوما جديدا من حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة ونجاح وفلاح علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. وقد رفع الأذان الشيخ سعيد حافظ بعد أن قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. مستمعين الكرام، ما رأيكم أن أتحدث قليلا عن الجنة؟ يقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مستمعين الكرام، قال كثير بن مرة: بلغنا أن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: بما تحبون أن أمطركم، فلا يتمنون شيئا إلا وأمطروه. قال كثير: والله لئن أشهدني الله هذا الموقف لأطلبن إليها أن تمطرني بالحور العين. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهم، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. مستمعين الكرام، جنة عرضها السماوات والأرض، إذا كان هذا هو عرض هذه الجنة فما بالنا بطولها؟ سمع عمير بن الحمام هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فانطلق ينشد فرحا وسرورا بخ بخ. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين، وارزقنا فيها أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، الإخوة المصلون هنا من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد فاطمة النبوية بالقاهرة، قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وإلى أن يقام للصلاة صلاة هذا الفجر والتي أمنا فيها الشيخ محمد إسماعيل علي، نبقى مرة أخرى مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

0: استقيموا واعتدلوا.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الخير كله، وبيديك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا ربنا، إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام، في كل مكان قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر القاهرة. كنا معكم خلال هذا اللقاء الكريم قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد أحمد شبيب، ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، أمنا في الصلاة الشيخ محمد إسماعيل علي. مستمعينا في كل مكان، وفي نهاية هذا اللقاء الإيماني الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم، إليكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. وإلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحيات محدثكم إسلام الملاح. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون الله.
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال، واعلم بأنك

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

هنا إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نحييكم أطيب تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة،

0: ويك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يعلمنا الحق شدة الحرص على التوثيق، فيقول: وإن كنتم على سفر. والسفر خروج عن رتابة الحياة في الموطن. رتابة الحياة في الموطن تجعل الإنسان يعلم مقومات حياته، لكن السفر يخرجك عن رتابة الحياة، ولا تتمكن من كثير من الأشياء التي تتمكن بها في الإقامة. فهب أنك مسافر واضطررت إلى أن تستدير، ولا يوجد كاتب ولا يوجد شهيد، ماذا يكون الموقف؟ الفرهان مقبوضة. إذن لم يترك المسألة حتى في السفر، مش شرع بس للإقامة، بل شرع أيضا للسفر فرهان مقبوضة. ولكن الكتابة والشهادة والرهان المقبوضة في السفر دي معناها إيه؟ حماية الإنسان أمام ظروف ضغط لمجتمع. ولكن هل يمنع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإيثار؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى رجولية التعامل؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى المروءات تتغلغل في الناس؟ فقال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانه. طموح، طموح إيماني لم يسد المسألة. ولذلك هو ده اللي خلى كثير من الفقهاء يقول لك كتابة الدين والإشهاد والره ليس إلزاما، لأن الله قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. برضو حنفهم أن الذي اؤتمن هو المين؟ المدين. نقول: لا، مدام رهان هنا هيبقى فيه حاجتين اتنين، فيه دين وفيه مقابل الدين مرهون، يبقى ده مأمون على الرهن في يده وده مأمون على الدين، يبقى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يؤدي ده أمانته وده يؤدي أمانته. وحين نرتقي إلى هذا تبقى وازع الإنسان ليس التوثيق الخارج عن ذات النفس، ولكنه التوثيق الإيماني في النفس. ولكن أنضمن أن يوجد التوثيق الإيماني عند كل الناس؟ أنضمن الظروف؟ ما نضمنش الظروف، لأن هناك كما قلنا سابقا فارقا بين استحضار الأمانة الإيمانية وقت التحمل. ولكن أتضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء؟ ولذلك ربنا قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فيه دروة للمروءة البشرية أكثر من هذه الآية. ساعة ما تكتب الدين كده تقول: أصل ربنا قال لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، وأمرنا بالكتابة، يبقى دروة لك ولا لا؟ يبقى دروة لك. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يوثق الأمر توثيقا لا يجعلك خاضعا لذمتك الإيمانية، ولكن خاضعا للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أنت. ولا تكتم الشهادة. كلمة ولا تكتم دي أداء معبر. ليه؟ كلمة شهادة يعني الشيء الذي شهدته، وما دام شهدته يبقى واقع ولا لا؟ يبقى واقع، والواقع لا يتغير أبدا. ولذلك الذي يحكي لك حكاية صدق إن حكاها 1000 مرة تطلع هي صدق ولا لا؟ ليه؟ لأنه يستوحي واقعا، لكن الكذاب يستوحي غير واقع، يقول كلمة وبعدين ينسى أنه كذب وقال إيه، يكذب كذبة تانية لأنه لا يستوحي واقعا. يبقى كلمة شهادة ما تقول ده أمر إيه؟ مشهود، يبقى واقع، وما دام واقع يبقى يلح على نفسك أن يخرج، فإياك أن تكبته بالكتم. لأن كلمة تكتم دي معناها إيه؟ أن شيئا حاولوا أن يخرج وأنت تكتمه. ولا تكتموا الشهادة. فكأن الطبيعة الإيمانية الفطرية تلح عليك لتنطقك بما كان مشهودا لك لأنه واقع، فما تكتمهاش، لا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها
3: فإنه آسم قلبه.
4: طب هل الكتم دي صفة القلب ولا أنت ما قلتهاش؟
3: أم قال لك لا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
4: وساعة يؤكد الله شيئا أو تؤكد اللغة شيئا تأتي بالجارحة التي لها عملية بهذا الصدد، فتقول أنا رأيته بعيني وسمعته بأذني، وتقول له أعطيته بإيدي ده إيه؟ أنا مشيت له برجل. الله بتجيب الجارحة إيه؟
3: اللي هي لها دخل في هذه المسألة. فإنه آسم قلبه، كل الجوارح بتخضع عن عملية إيه؟ عن عملية القلب. والله بما تعملون عليم، يعني كتمك للحقيقة لن يغير من واقع علم الله شيئا. وحين تنتهي مسألة المداينة ومسألة التوثيق فيها ومسألة السفر، يضمن الحق سبحانه وتعالى للإنسان المتحرك في الحياة حركة شريفة وحركة طاهرة. فإن لم تكن هذه تتعطل مصالح كتير. يبقى الذي لا يقدر ماذا يصنع في الحياة؟ يمتلئ قلبه بالحقد على الواجب، وحين يمتلئ قلبه بالحقد على الواجب يكره النعمة عنده، وحين يكره النعمة عند العملية كده مترتبة على بعضها، وحين يكره النعمة عند أخيه تكره النعمة نفسها أن تذهب إليه، لأن النعمة تحب المنعم عليه أكثر من حب المنعم عليه للنعمة. فمن كره النعمة عند منعم عليه، النعمة تتعصب وتقول له والله لن تنال مني خيرا. ولذلك يجربها كل إنسان، أحبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل في خدمتك. تيجي لك النعمة كده تخدمك كده، لأنك أحببتها عند مين؟ عند غيرك. وأيضا فإن النعمة ليست كل نعمة وليد كد وجهد، قد تكون مجرد فضل من الله يفضل به بعض خلقه. فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله في النعمة. فإن رأيت قريبا حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده، ولو أحبوها لساعت النعمة إليه. إذن القرآن والمنهج الإلهي يريد أن يجعل من الناس كتلة متكافلة متكاملة، بحيث إذا رأيت النعمة عنده وأنلت منها أحببتها عنده، حين أحبها يجيء لي العطاء من هذه النعمة إلى نفسي، فلا تجد فارقا بين واجد ومعدم. الحق سبحانه وتعالى بعد أن وضح الأمر عقيدة في الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتقنينا للعقيدة في لا إكراه في الدين، وحماية للعقيدة من المؤمنين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، وبعد أن تكلم عن حماية حركة الاقتصاد في الإنفاق أولا في سبيل الله والإنفاق في سبيل الإيه؟ المحتاجين، قال بعد ذلك
5: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. استهلت الآية بتقديم لله على ملك السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض. مرة يقول الله لله ملك السماوات والأرض وذلك هو الظرف الكائن فيه المخلوقات، والسماوات والأرض لم يدع أحد أنها له، لكن قد يوجد في السماوات وفي الأرض أشياء يدعيها المخلوقون. فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض قد يملكها أناس بما ملكهم الله، والذين مثلا صعدوا إلى السماء وأداروا جوها ما أداروا من الممكن أن يملكوا ما قذفوا من مراكب وعلى آخره. فالحق يقول هنا لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن كان في ظاهر الأمر قد أعطى ملكية السببية لخلقه، فإنه لم يعطيها إلا عرضا يؤخذ منهم، فإما أن يزولوا عنه فلا يملكون، وإما أن يزول منهم فلا يملكون. وكلمة لله تفيد الاختصاص وتفيد القصر، فكأن كل ما في الوجود أمره إلى الله، لا يدعي أحد بسببية ما آتاه الله أنه يملك شيئا، وإلا فالمالك نفسه لا يملك أن يدوم. نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء لها ذهبا؟ المالكة نفسها ذاهبة، يبقى انتهت المسألة. الحق يطلب منا أن نكون دائما على ذكر من قضية أن الكون لله كله، وأنكم بزواتكم ونفوسكم ما ظهر منكم وما بطن لا يخفى على الله، فهو يحاسبكم على مقتضى ما علم، ولا يكتفي بذلك بل يحاسبكم أيضا على مقتضى ما علم ومقتضى ما سجل عليكم. حتى تقرأ كتابك بنفسك والحساب معناها له وعليه، وله وعليه يفسرها الحق بالميزان كما نعرف في موازين الأشياء عندنا، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وبقي في القسمة العقلية في الحساب شيء آخر، ثقلت موازينه هذا نوع، وخفت موازينه هذا نوع. طب وإذا تساوت الكفتان؟ ذلك نوع يجب أن يطلب أيضا. الحق يطمئننا على هذه المسألة فيما نصنع من خير. إذا الطمأنينة جاءت من طرفين، طمأننا على ما فعل منا من الخير في أنه لن ينسى وسيدخل في الحساب، وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الشريرين في أن ذلك لن يزول بل سنأخذ من حسناتهم. وكثير من الناس يحبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم، قد تكون خصلة باهتة لا تراها أنت، ولكن هذه الخصلة يحبه الله من أجله، فيستقل عليه عمل حسناته، فيجعل بعض الخلق يصيبونه بشرورهم وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد في حسنات هذا. كلمة فيغفر لمن يشاء، وقد بين الله من يشاء ما المغفرة له، هم الذين تابوا، هم الذين أنابوا إلى الله، هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. تبديل السيئة حسنة، تلك مسألة يجب أن يقف المكلف عندها وقفة، لأن الذي صنع سيئة ثم آلمت، كلما آلمته مرة وحزن منها كتب الله له عليها حسنة، كل ما يفتكره. ولكن الذي لم يصنع سيئة لا تلزعه هذه، ولذلك يقول بعض العارفين رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إذن فالخير الشائع في الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أصرفوا على نفسهم في ناحية من النواحي، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله متجهين إلى نواح من الخير قائلين ربما هذه تحمله، ولكن الذي يظل رتيبا هكذا لا تلزعه معصية، ربما تظل المسائل فاسرة في نفسه. ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم، لا ننظر إليهم في زاوية واحدة، ولكن ننظر إليهم في زوايا متعددة ونتأدب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه عنهم وأن يبارك لهم فيما قدموا ليحملوا أوزار ما فعلوا. بعض العلماء يرى أن يغفر لمن يشاء، هو لا، لمن يشاء المغفرة يجعلها متعلقة بالعبد، فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك حسنات، وإن شئت أن تعذب وهذا أمر لا يشاؤه أحد يبقى لا تصنع هذا. ودي مسألة تخلينا نعرف أن الله تعالى حين يطلب

إنما هل منعك أن تقف بين يديه في أي لحظة؟ هو طلب منك أنك تحضر له 5 مرات في اليوم، إنما بعد ذلك عمل إيه؟ قال لك الباب مفتوح لك، أنا لا أمل حتى تمل. إحنا قلنا إن العظماء إذا أردنا أن نقابلهم ماذا نصنع؟ نتقدم بطلب إليهم، فإما أن يقبلوا وإما أن يرفضوا، وإن قبلوا حددوا الزمان وحددوا المكان، وربما طلبوا موضوع المقابلة، لكن الله يترك لك الباب مفتوح تلقاه في أي شيء وفي أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. حسب نفسي عزا بأني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. يبقى الزمان في يد من؟ يبقى إذن الذين قالوا إن من يغفر لمن يشاء أن، يعني من البشر الذين يشاء أن يغفر الله لهم، يفعلوا أسباب المغفرة، يتوبون إلى الله، يكثرون من الإيه؟ من الحسنات، واللي عايز يتعذب يتنوا صادر في إيه؟ في غير. ثم بعد ذلك تأتي آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعد ذلك يقول كل، أي من الرسول والمؤمنون، آمن بالله. فإذا الإيمان الأول آمن الرسول وآمن المؤمنون على توزيع الفاعل في آمنة، وبعدين جمعهم الاثنين في إيمان واحد، ده أمر طبيعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالله أولا وبعد ذلك بلغنا فآمنا بالله وبه، ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا، كل آمن بالله. إذن فالرسول في مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله، والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بالله أن يؤمن بأنه رسول الله. ألم يقل الرسول وأشهد أن محمد رسول الله؟ أشهد أنه، وكان إذا ما عجبه أمر في ذات سيرته يقول أشهد أني رسول الله، يقولها بفرحة. حينما خاس التمر لمن كان عليه دين ليهودي، جابر بن عبد الله، فقال له صحابته يا رسول الله نريد أن ننظر لجابر، ننظر يعني نؤخر الدين عليه، فيكلم الرسول اليهودي لينظر جابرا أي ليؤخر دينه، فلم يقبل اليهودي وساطة النبي، عاوده فلم يقبل، عاوده فلم يقبل، فذهب رسول الله إلى البستان وجاس خلال النخيل، ثم قال يا جابر جز واقضي، يعني اقطع التمر واقضي دينك. فذهب جابر فجز فأدى ما عليه وبقي عنده ما لم يبق عنده قبل، فلما جاء لرسول الله وقال له ذلك قال رسول الله مبتسما أشهد أني رسول الله. إذن فهو يشهد أنه رسول الله، وأيضا الله يشهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، يبقى إذن الله يشهد أنه لا إله إلا ورسوله يشهد أنه لا إله إلا الله، ويشهد أيضا أنه رسول الله، ثم يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل الإيه؟ التكوين الإيماني. ولذلك يجيبها في كل بالتنوين، كل يعني كل من الرسول والإيه؟ والمؤمنون، كل آمن بالله، جايب بقى عناصر الإيمان. وإحنا قلنا إن الإيمان بالله كل شيء يتعلق بالإيمان لازم يكون غيبا، ما فيش إيمان بمحس أبدا، الأشياء المحسة لا يدخلها إيمان لأنها مشهورة، يبقى الإيمان لازم يكون بإيه؟ بأمر غيبي. كل إيه؟ آمن بالله، وإيه كمان؟ وملائكته، برضو غير، يعني لو لم يقل الله إن لي خلقا اسمهم الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون، ما كناش نعرف الحكاية دي ولا نعرفها، ما نعرفهاش أبدا. طب وبرضو هيؤمنوا بالإيه؟ بالرسل والكتب، هل الرسل والكتب غيب؟ ده الرسل هي مشهودة والكتب اللي نزلت معروفة، إيه تبقى ما يش غيب دي، فكيف يقولوا آمنا بها؟ نقول له لا.

0: أنا لم أرى الكتاب وهو نازل على الرسول. أنا شفت الكتاب ونزل على الرسول ما شفته، يبقى برضو آمن بالإيه؟ يبقى آمن بالإيه؟ بالغيب. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل المبلغون عن الله يبلغون منهجا عن الله فيه العقائد التي لا تختلف باختلاف العصور، وفيه الأحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن السماع بلوغ الدعوة، والطاعة انفعال للمطلوب. يبقى السماع يبقى بلوغ ايه؟ الدعوة. طب والطاعة انفعال للمطلوب. معنى الطاعة ان تمتثل امرا وتمتثل نهيا. في كل امر يتعلق بحركة الكون الذين يريدون ان يعزلوا قضية الدين عن حركة الحياة يقولون ان المسائل الدينية دي العبادات، صلي وصوم وزكي وحج، وبعد ذلك اعزل حركة الحياة. نقول له انت بتتكلم عما بلغك من دين لم يجئ لينظم حركة الحياة، وانما جاء ليعطي الجرعة المفقودة عند اليهود وهي الجرعة الروحية، انما الدين جاء علشان ينظم حركة الحياة. فكل امر فيها وكل حركة فيها داخلة في حدود الطاعة. ولذلك حين تقرأ وأنت القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ماذا قال الله؟ أسعوا إلى ذكر الله وذروا، يبقى أخرجهم من حركة إلى حركة، يبقى ما خدهمش من فراغ. وبعد ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يبقى الانتشار في الأرض وابتغاءنا من فضل الله من حركة الحياة ولا لا؟ زي اسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة اسعوا إلى ذكر، وإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذن كل حركة الحياة داخلة في الطاعة ولا لا؟ يبقى سمعنا وإيه؟ وأطعنا. لكن حين نسمع بنسمع كل المنهج، لكن حين نطيع ألنا قدرة على أن نطيع كل المنهج ولا لنا برضو هفوات؟ يبقى لازم برضو سمعنا وأطعنا، إنما برضو إحنا مش هنضل بالطاعة، برضو غفرانك ربنا، يعني ما قصرنا فيه غفران. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني الغاية والنهاية كلها عائدة إليك، يبقى لازم نطلب منك إيه؟ نطلب منك المغفرة حتى نلقاك. نحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هم قالوا سمعنا وإيه؟ وأطعنا. اوعوا تفتكر انكم سمعتوا كده الكلام على وأطعتم كده زي ما عايز، ده هو أصله ما كلفكوش إلا ما في الوسع. لم يكلفكم إلا ما في الوسع. ليه؟ لأن في الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا قدرة لنا عليه، وده بعيد عن نطاق التكليف خالص. القسم الثاني لنا قدرة عليه بس بمشقة، يعني يجهد طاقتنا شوية. القسم الثالث التكليف بالوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها يعني إيه؟ يعني هي طاقتها أوسع من التكليف. يعني لما كلفني خمس فروض مثلا كان ممكن يكونوا 10 ولا لا؟ بدليل ان في ناس بتتطوع وتصليهم 10 مش كده؟ طب هو صومني شهر مش في ناس بتصوم 3؟ يبقى اذا ده في الوسع ولا لا؟ لا في الوسع. يبقى ممكن نزود ولا لا؟ طب هو كلفني ان انا اطلع مثلا في زكاة المال 2.5%، مفيش ناس بتطلع 5؟ الله، يبقى في الوسع ولا لا؟ يبقى اذا الاشياء 3 اهي، شيء لا يدخل في القدرة لا تكليف به، خلاص؟ شيء يدخل في القدرة بتعب شوي، شيء في الوسع. الحق حين كلف كلف ما في الوسع. ما دام كلف ما في الوسع يبقى انت تطوعت بامر زائد، ده موضوع اخر. فمن تطوع خيرا فهو ايه؟ فهو خير له. ما دام بتتطوع من جنس ما افترض يبقى ايه التكليف في الوسع ولا لا؟ والا لو ما كانش في الوسع ما كنتش انت تتطوع بزياده، ما كنتش تتطوع. ما دام ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كيف ياتي بعد ذلك ليعلمنا ويقول ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ طب ما هو قال ده لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. هنا العلماء لهم مواقف جميلة، يقول لك ومن يدريك أن الله حينما علمنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أن الله قد استجاب لأول دعاء مما علمنا، فنشأ من تلك الاستجابة أن لا يكلفنا إلا ما في الوسع. إحنا لما بنيجي نقول هذا الكلام بنستعيد الفضل الذي روي أن الله حينما سمع رسوله يقول وسمع المؤمنين قال قد فعلت، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعلت، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قد فعلت، وكلفنا ما في الإيه؟ وكلفنا ما في الوسع. إذن حين يكلفنا الله سبحانه ما في الوسع، الوسع ده المشترك عند كل القوى الإيمانية. مسافر قال له أنت بتخرج عن حياتك الرتيبة وتذهب إلى أماكن مالكش فيها مستقر، مالكش فيها أمتعة، مالكش فيها حياة كذا، فحنخفف عنك كذا، إن الصيام تفطر، الصلاة تبقى تقصر. الله، إذا حين علم أن الوسع يضيق هو نفسه عمل إيه؟ هو نفسه خفف الحكم، هو نفسه إيه؟ الآن علم أن فيكم ضعف. الأول كانت النسبة واحد لكام في الكتاب؟ كانت النسبة كام؟ واحد لعشرة، واحد لعشرة. لما عرف ان في ضعف عملها ايه؟ واحد لاثنين. يبقى هو خفيفة ولا لا؟ هو نفسه خفيفة. فحين يعلم الله ان ذلك ليس في الوسع من نفسه يعملها ولا لا؟ كثير من الناس يخطئون التقدير، فيجي يقول لك دي مسألة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ودي مش في وسع. نقول له لا، لا تحقق انت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، بل شوف كلفك او لم يكلف، فان كان كلفك فاحكم بانه كلفك بما في الوسع، مش تقدر انت الوسع وبعدين تقول لا ده التكليف ده مش في وسعي. لا، شوف كلف ولا ما كلفش، فان كان قد كلف يبقى هذا داخل في مين؟ يبقى داخل في الايه؟ في الوسع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسب وعليها ما اكتسب. ساعة ما تسمع لها اعرف ان دي من جهة النفس، حتى في حساب البنوك له وعليه، مش كده؟ له وعليه، تبقى لها تفيد الملكية، تفيد الاختصاص، عليه تفيد ايه؟ الغر. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نلاحظ ان كل لها جاءت كسبت، وكل عليها جاءت ايه؟ الا من كسب سيئة، جت آية واحدة سماها ايه؟ بلى من كسب سيئة واحاط، ما قالش ما اكتسب سيئة. هنا واقفة، واقفة في الاسلوب. قال لك ليه؟ قال لك لان كسب فيه فرق في المعالجة الفعلية الحدثية بينها وبين اكتسب، لان اكتسب فيها افتعل، افتعل يعني ايه؟ يعني تكلف، يبقى حاجة خدت منه ايه؟ علاج شوية. انما كسب امر طبيعي، تبقى كسب غير ايه؟ نقول له كذلك كل افعال الخير. بالله الانسان كده لما يجي يبص لاهله ويشوف جمالهم كده بيفتعل حاجة ولا امر طبيعي كده؟ طب خليه ينظر الى غير محارمه كده، بيشوف النظرة، هتيجي حد يشوفه ولا ما يشوفوش، هيهزقوه ولا ما يهزقوش، يعني عملية افتعالية ولا لا؟ ويقعد بقى يعمل كده ويقعد يوضع. الله، واحد عمال بياكل مثلا من ماله او من مال ابيه، وواحد دخل كده بستانه عايز يسرق، مين اللي عمال بيتكلف وبيعمل عملية عشان ما حدش يشوفه وبده يسترها وبده يعمل؟ الله، صاحب الشر ولا لا؟ انما صاحب الخير، صاحب الخير العملية ايه؟ العملية سهلة بالنسبة ما فيهاش افتعال أبدا. إنما العملية الشرية هي اللي فيها إيه؟ هي اللي فيها افتعال. عايزين مثلا يروحوا يسرقوا، شوف بقى بيرتبوا إزاي ويعملوا إيه، ويقول لك دي إزاي ونعمل احتياطنا لإيه، شوف المصيبة بقى اللي بيحصل اللي بتحصل. إذا الشر هو اللي عايز إيه؟ عايز افتعال. والمصيبة العظمى بقى إن الشر ما يعوزش افتعال، بقى طابع بقى ها، وفيه بلدة حس إيماني وعادت مسألة سهلة أو لأنه ارتاض عليها كثيرة. ولذلك إيه لازم تقول بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الخطيئة أحاطت به من كل ناحية، ما عادش فيه منفذ ما بيفتعلش، ده بقت ملكة، بقت إيه بقت ملكة معايا الطفاشة بقى خلاص. الأول ما بيسرق بيعمل، إنما دلوقتي معاه الطفاشة ونرتب الأمور وخلاص بقى الله ما تكفر. يبقى إذن المصيبة كل المصيبة، يبقى المرحلة الأولى أن يكون أهل الشر مفتعلين لعمل الشر، يبقى لسه فيهم خير، يبقى لسه فيهم إيه خير. لكن إنه يعتبرها حرفة بقى وتبقى سهلة عليه، بقت مصيبة دي بقت ملكة، بقت إيه. ولذلك ربنا بيقول بلى من كسب سيئه ايه واحاطت به ايه خطيئته، ومعنى احاطت به خطيئته اي لم تجعل له منفذا الى الله ليتوب، طوقته الخطيئه، طوقته الايه، ويفرح بالعمليه يقول لك يا سلام اما احنا الذي اضينا سهره، لكن الغلبان اللي اكتسبه يقول ده كانت ليله مهببه يا ريتها ما حصلت، انا عارف كان ايه، ويقعد الله ده اكتسب لانه تعب، يعني تعب على ما عمل العمليه دي. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى لها ما ايه كسبت وعليها ما اكتسبت، دي افتعال الشر هو اللي بيعوز ايه مجهود. فان انتقلت المساله الى ان اكتسبت بقت كسبت، تبقى دي الطمه الايه كبرى، ويبقى ايه احاطت به ايه احاطت به خطيئته. وعليها ما اكتسبت، يبقى ما دامت لها وعليها، لها وعليها، يبقى العاقل يعمل ايه، يكتر لها ولا يكتر عليها؟ لازم بقى العاقل يكتر. ومين اللي بيقول الحق العالم والمالك ولا اليه المصير؟ تبقى العمليه ما فيهاش فكاك ولا لا، يبقى لها ايه ما كسبت وعليها ايه ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. طيب يا اخي، طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام طمني، قال رفع عن امته الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فكيف يأتي بشيء مرفوع عن الامة ثم يدعو به الله؟ طب وهو حد قال لك ان ديا الرفع كان من اول الامر؟ ما لعل الرفع مما علمنا الله ان يطلبه الرسول والسابقون من المؤمنين، فما دام رفع يبقى كان موجود ولا لا؟ ما دام رفع يبقى كان ايه؟ كان موجود. ما تقولش كيف تدعو بشيء غير موجود، اللي هو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ايه؟ او اخطانا، او ان ذلك يدل الله به على منتهى الصفاء الايماني بأن الله يجب أن لا يعصى إلا خطأ أو نسيانا، يجب أن لا يعصى قدر. اللي يعرف قدر ربنا صحيح ما يكونش الخطأ منه إلا إيه؟ إلا نسيانا أو إيه؟ إلا نسيانا أو خطأ. ليه؟ لأنه مدام هو الخالق وهو المنع وبعد ذلك كلفنا، كان يجب أننا من إيه؟ ما نقصدش المعصية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى سمى ما حصل من آدم معصية، مع أنه يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وسمى النسيان عصى آدم ربه، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا كان النسيان الأول معصية، وبعدين أمة محمد ربنا أكرمها بأنه عمل إيه؟ بأنه رفع عنها النسيان. نقول له ده في مسألة آدم دي ملحظ يجب أن يلحظه المؤمن. ليه؟ لأن آدم خلق بيد الله المباشرة، ونحن مخلوقون بقانون التكاثر، مش كده ولا لا؟ وآدم كلف من الله مباشرة، مش بواسطة رسول، وكلف بأمر واحد.
1: طب إذا كنت أنت مخلوق بيد الله مباشرة
0: كده ومكلف من الله مباشرة ولم تكلف إلا بأمر واحد إنك ما تقربش هذه الشجرة، تبقى نسيت إيه وافتكرت إيه؟ تبقى دي معصية إذا، لأن ما فيش غير دي. هي كتير قوي لدرجة التكلفات كتيرة لدرجة إن أقول نسيت دي وافتكرت دي. طب لما نسيت دي افتكرت إيه؟ يبقى إذن النسيان بالنسبة له إيه؟
2: ليه؟ لأنه مخلوق باليد المباشرة لما خلقت بيدي.
0: تبقى نسيت إيه وافتكرت إيه؟ يبقى كانش صح تنسى ولا لا؟ هنا أمة محمد حينما تقول إن نسينا أو إيه؟ فكأننا يا رب نقدرك حق قدرك ولا نجترئ على عصيانك عمدا، إن عصينا فإنما يكون إيه؟ نسيانا أو خطأ. دي معرفة لقدر مين؟ لقدر الحق سبحانه إيه؟ وتعالى. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ايه النسيان وايه الخطأ؟ اولا فيه اخطأ وفيه خطأ، اخطأ وايه وخطأ. خطأ لا تكون الا اسما، يعني انت تعلم القاعدة وتخطئ، لكن اللي اخطأ يمكن ما يعرفش القاعدة فانت بتصوب له. انت لما تيجي في ايام اهل السنة ويعلمك الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، بيجي في وسط السنة يصحح لك ولا لا؟ على ما تستقل القاعدة ويجيب القلم الأحمر كده ويقول لك دي فاعل تبقى مرفوعة ودي مفعول منصوب. إنما في يوم الامتحان بيصحح لك ولا بيأخذك بقى؟ لأن أنت قعدت طول السنة بقى في القاعدة دي. يبقى فيه خطأ أو فيه إيه؟ أخطأ. يبقى أخطأ مرة تأتي عن إيه؟ عن غير قصد، لأنه لا توجد قاعدة أنا خالفتها ما عرفتش، إنما نطقت غلط لأن ما قالوا ليش، او قالوني مره وما هيش على ذكري، يعني ما بقتش رياضه في نفسي واستقرت ملكه. لان مش الولد يقعد يغلط في الفعل المفعول قد ايه؟ كتير قوي. وبعد ذلك اما يكبر كده والقاعده تبقى ملكه في نفسه يقول الايه، اول ما بيجي يقول ايه قطع محمد الايه الغصن بيقولها على طول كده، ولا بيجي عند الدال ويتلكع شويه قطع محمد دول، ساعه ما يفتكر القاعده ايه يروح نطيقها زي القبل الغص. نعم ليه؟ عمال بيدير ثلاث قواعد على ذهنه. هذه فاعل، والفاعل كما علمونا حكمه الايه الرفع، فدي تبقى مرفوعه. تبقى كم قضيه عقليه، تبقى الوقفه عند الاخر دي لانه بيمر بكم قضيه ايه عقليه، لكن بعد ما يمر عليه يقرا ولا يفتكرش القاعده، تبقى اسمها ايه؟ اسمها ملكه، بقت ملكة لغوية عنده، مش بقى بيفتكر عنده خلاص بقى انت. الملكة اللغوية دي زي احنا ما نقول الامر الالي بقت آلية. احنا كنا ضربنا مثل للولد اللي بيتعلم الخياطة مثلا، شوف بقى على ما يمسك الفتلة ويلضم الابرة ياخد له كم قلم على ما يتعلمها دي. والفتلة تنتني منه لانها طويلة يبقى لازم يقصرها، وبعدين ما تدخلش في العين يقوم لازم يعملها بريق ويبرمها كده ويخليها ومش عارف ايه. الله، تبقى بياخد كتير، وبعدين ياخد الغرزه دي تطلع عالي والغرزه دي تطلع واطي والغرزه دي تطلع ايه واسعه، وبعدين يظل لمده كده، وبعدين يبقى بيكلمك وايده عماله ايه، اسمها بقت اليه، اسمها ايه؟ العمل الالي. فالاعمال الجوارحيه دي اسمها اليه، والاعمال الذهنيه اسمها ايه؟ ملكه، بقت ملكه. يجي واحد تساله مثلا سؤال في الفقه وهو لسه طالب، يقوم يفتكر يقول السؤال ده في باب ايه، ده في باب كذا، طب وباب كذا نحن حضرنا فيه ايه، على ما يقعد بقى ايه. وبعدين ان كان عالم زي اخواننا دول بمجرد ما تقول له الحكم يقول ايه الحكم كذا، بقت ملكة، بقت ايه ملكة. ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل عليه. مثلا في اليهود اللي اقتلوا انفسكم، ان كنت حبيتوا تتوبوا اقتلوا ايه انفسكم مثلا، او زكوا بربع اموالكم كده اللي بيحصل. فبيقولوا لا، ما عملناش زي ما عمل ايه ما عمل هؤلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال رسول الله لقد سمعت ان الله قد فعل. ان الله قد فعل يعني ما حملناش ما لا ايه ما لا طاقة لنا، واعف عنا يعني أنت يا حق مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعي في إننا نؤدي حقك برضو مش هنقدر إيه؟ مش هنقدر نؤديه. ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا. أعفو عنا ومعنى العفو تيجي الأثر كده وانت ماشي رجلك تعلم في الأرض وبعدين الريح تيجي تعمل إيه؟ تعف الأثر. يعني إيه؟ يبقى أكن فيه ذنب والذنب له أثر وأنت تطلب من الله أن إيه؟ أن يمكن. واعفو عنا واغفر لنا، لأن فيه مظاهر التكوين البشري لما نحب ننقلها إلى حيز السلوك والانفعال النزوعي نجد إن واحد مثلا أذنب بالنسبة لك، حين يذنب بالنسبة لك أنت لك إنك أنت ترد عليه الذنب بالذنب كده، ولك إنك أنت تكظم الغيظ إنما يظل الغيظ موجود، تكظمه يعني تحبسه مش كده، وليك انك انت تعمل ايه؟ تعفي حتى ده يطلع راسك حتى ايه. فاذا من الممكن ان ما يعذبنيش انما يظل واجدا غضبا علي. طب وغضب الرب ده ايه سهل ديا مثل فاحنا عايزينها كلها ولا لا؟ كلها. طيب وارحمنا، الرحمة هي ان لا يدخلنا في الذنب، العفو يجي منا ذنب انما يغفر، انما الرحمة انه ما يدخلناش في ايه، ما يدخلناش في الايه في الذنب. انت مولانا، انت مولانا سيدنا متولي امورنا ناصرنا، وما دام ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. فكأن ختام السورة ينسجم مع اول السورة في قوله الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة والذين كفروا جابهم مثل لهم والمنافقين جابهم ولا لا؟ إذن فقوله وانصرنا على القوم الكافرين يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر، وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائما ليناضل بها الكفر أيان وجد ذلك الكفر، ويثق تمام الثقة أن الله متوليه، الله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم، ومن له مولى هو الله، ومن لا مولى له يجب أن تظل المعركة بينك وبينه، بحيث إذا رأيت اجتراء على الإيمان في أي صورة من صوره فثق بأن الله ناصرك، وثق بأن الله معك، وثق بأن الله لا يتطلب منك إلا أن تنفعل لحكمه، وتأييده بالنصر هو الذي يغلب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ويجب أن تظل دائما في كونك مؤمنا متيقظا لعملية الكفر في أي لون من ألوانه. هذه العملية هي التي تريد أن تشوه حركة الحياة، وأن تتعب الكون بالخلق، وأن تجعل التقنين الوضعي البشري هو الذي يسيطر. فما عليك إلا أن تكون من المتقين الذين استهل بهم الله السورة في الأول، وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائما على القوم الكافرين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاستعنت الله سبحانه وتعالى واستهديت به، ثم انتقيت لكم مجموعة من المختصرات أدلي بها إليكم على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أول هذه المختصرات قصة وردت في صحيح البخاري وفي غيره عن امرأة سوداء، وعنون لهذه القصة بدلوني على قبرها. وقولي دلوني على قبرها هذه قطعة من قول للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قصة هذه المرأة وماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم معها؟ ها أنا ذا أسردها عليكم. كانت هذه المرأة السوداء الفقيرة المسكينة تقم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تنظفه تطهره، تأتي بين الحين والآخر، إذا رأت قدم في هذا المسجد تزيله، إذا رأت شيئا من الوسخ تزيله وتنظف مكانه. إذن كانت تقدم عملها الذي تستطيع عليه، كانت فعلا تطبق مقتضى قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا جهد المقل. وبعد أيام ماتت هذه المرأة، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وما له لا يفقدها ويفتقدها ويسأل عنها، وهو الذي يعلم أنه سيسأل عن أمته لا عن صحابته فقط يوم القيامة. والله عز وجل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذه مسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أيعني الأمراء والوزراء والملوك والسلاطين؟ أما هو فلا، هو أول من يدخل في هذا الحديث. ولما قال لابن مسعود يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، استغرب ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غير. فقرأ ابن مسعود آيات من سورة النساء حتى إذا بلغ إلى قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي حسبك، يعني يكفي قراءة. فالتفت فإذا عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع خشية من هذه الآية التي أنزلها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أين تلك المرأة؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا آذنتموني؟ لما لم تخبروني أنها ماتت؟ فقالوا يا رسول الله إنها يحقرون من أمرها، يعني كأنهم يقولون يا رسول الله أنت مسؤول عن عظائم الأمور، أنت قائد الأمة، أنت رسول الله، أنت مسؤول بشؤون الدولة، أفنشغلك عن بأمر امرأة سوداء مسكينة فقيرة كانت تقوم المسجد؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني أنا لا تخبرونني إلا بمن مات من الوجهاء والكبراء والسلاطين، لا تخبرونني إلا إذا مات أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو سادة القبائل أو الأثرياء، لا حتى هذه المرأة المسكينة لها حق علينا أن نأتي للصلاة عليها والدعاء لها واتباع جنازتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يعطيهم درسا رائعا نموذجيا حيا أمامهم، دلوني على قبرها الآن، دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصحابة حتى وصل إلى قبرها، ثم صلى عليها ودعا لها وقال إن هذه القبور مملوءة على أصحابها ظلمة وإن الله ينورها بصلاة عليهم. إذن كاد الصحابة أن يحرموا هذه المرأة بشفقتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم الذي لم يصيبوا فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة المسكينة. فنأخذ من هذه القصة مجموعة من الدروس. الدرس الأول عظم وسعة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي تشمل كل من يتبعه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الصدر الذي يتسع حتى لأعدائه فضلا عن أصحابه وإخوانه. وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول عن مشركي قريش وقد اقتربوا منه وكادوا أن يقتلوا في غزوة أحد وشجوا وجهه وكسروا رباعيته وسال الدم على وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم
فإنهم لا يعلمون، فكيف بأصحابه؟ الدرس الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقن درسا لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن الراعي عن الأمة يجب أن يكون مسؤولا عن الجميع. أولا يعرف إلا أخبار الأثرياء والوزراء والكبار، أما المساكين فلا يلتفت إليهم ولا يكترث بهم. الله سبحانه وتعالى سيسأله يوم القيامة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيسألك الله سبحانه وتعالى ربما عن الفقراء قبل الأغنياء، وعن المرضى قبل الأصحاء، وعن المساكين قبل الأقوياء، فيجب أن تلتفت إلى هؤلاء جميعا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي الصحابة درسا رائعا، بأن هذه المرأة المسكينة كانت تقدم شيئا للإسلام، هذا جهدها، هذه قدرتها، هي طبقت قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هي كانت تنظف ماذا؟ تنظف المسجد، والمسجد هو أحب البقاع إلى الله، أطهر بقعة موجودة على وجه هذه البسيطة هي المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فهي كانت تطهر لكم هذا المكان. أو تظنون أنها قدمت عملا يسيرا؟ لا، هي قدمت عمل عظيم، قدمت عمل كبير، يجب أن نحترم هذا العمل، لأنه عمل عظيم في ذاته، ولأنه قدرتها، وهذه استطاعتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس على درجة واحدة، إنما يحاسبهم على مقدار مسؤولياتهم، على مقدار مواهبهم وقدراتهم وإمكانياتهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا، ستقولون إلا وسعها، نعم هذه في سورة أخرى، لكن في سورة الطلاق قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالذي أعطاه الله عز وجل 10 ملايين أو 100 مليون مسؤوليته في مساعدة إخواننا في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في بورما أو في أي جزء من بلادي، ليست كمسؤولية الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى 10,000 أو 20,000. مسؤولية الوزير، مسؤولية الأمير، مسؤولية صاحب الجاه والسلطان والقرار والنفوذ، ليست كمسؤولية الذي عساه أن يكون نافذا أمره على أهله وأولاده. مسؤولية من هو قريب من صاحب القرار ليست كمسؤولية البعيد عنه. فهذه المرأة هذه قدرتها. ولذلك وجب على الإنسان ألا يحتقر شيئا يقدمه من أجل الله سبحانه وتعالى، وألا ينظر إلى الكبراء في أعمالهم الصالحة فيقول: أنا لا يمكن أن أقدم شيئا للإسلام، لا يمكن أن أقدم شيئا لأمتي، لا يمكن أن أقدم شيئا لوطني. لماذا؟ لأني لست خطيبا، ولست تاجرا، ولست طبيبا، ولست مهندسا، ولست مشهورا، وليس لي علاقات إنسانية واسعة أو علاقات اجتماعية، وليس لي أثر كبير بين الناس، فأنا إذن لا أقدم شيئا لأمتي لأني مسكين والله عز وجل سيعذرني. أقول: هذا الكلام غير صحيح. أنت لا تستطيع أن تقدم 100,000 ريال أو تستطيع أن تقدم 1,000,000 ريال، لكنك تستطيع أن تقدم ريالا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا إلى أن قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حتى التمرة الكاملة لم يقلها، إنما قال: ولو بشق تمرة. أنت ما تستطيع أن تقوم خطيبا بين الناس لأن الله لم يعطك القدرة على الكلام، لكن تستطيع أن تنصح ولدك، تنصح جارك، تنصح المرأة أختها، زميلتها، صاحبتها، ولو في 5 دقائق أو 3 دقائق على خطأ وقع منها، أو تشير إليها بعمل صالح لم تكن تتذكره ولم تكن تعلمه. فوجب على الإنسان المربي ألا يحتقر من الناس

أنفقته. إما أن تنفق شيئا كثيرا وإلا لا تشارك بالريال ونصف الريال وحبة التمرة وربع الكيلو من الشعير ولا من الطحين. طيب هذه قدرته، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وليس كل أحد يملك الملايين وعنده قدرة وقوة. المهم أن المنافقين لمزوه فيما أنفق، فجاء رجل بشيء من المشاركة أو صرة من الطعام كادت يداه ألا تحملاها، فقال المنافقون هذا إنسان مرائي، يعني لم يعجبكم من شارك بالقليل ولم يعجبكم من شارك بالكثير، فلمزتم هذا ولمزتم هذا. هذه عادة المنافقين، لكن المربي الناصح، المربي الفاهم، المربي الفقيه هو الذي يشكر كل أحد على ما شارك به. فإن كان يعلم أن هذا الإنسان شارك بالقليل وهو يستطيع على الكثير يشكره على القليل ويقول وما زلنا نطمع فيما هو أعظم من ذلك. أنتقل بعد ذلك إلى مختصرات سريعة. هناك حكمة أذكرها لنفسي ولإخواني على الله عز وجل أن يبارك فيها. تقول هذه الحكمة لا يغرنك نعومة ملمس الحية فتنسى سموم أنيابها. أعيدها مرة ثانية، لا تغرنك نعومة ملمس الحية فتنسى سموم أنيابها. نعم، الآن هناك شنط، مع أنه لا تجوز في الشرع الإسلامي عند كثير من أهل العلم، شنط، أحذية، ساعات، ربما قلائد تضعها النساء، مصنوعة من جلد الثعابين، مصنوعة من جلد الحيات، وهي بأغلى الأسعار. لماذا؟ لأن الحية مشهورة بنعومة ملمسها وجمال تنوع ألوانها. لكن إياك أن تغتر بهذا الملمس الناعم وهذا التنوع في الألوان فتنسى أن هذه الحية تحمل في أنيابها سما ناقعا ربما لا تتيح لك الفرصة أحيانا أكثر من دقيقتين أو ثلاث دقائق حتى ترديك، وهو أمر الله عز وجل قتيلا وميتا. قل مثل ذلك فيما يقع لكثير من البنات، من بناتنا وأخواتنا ومن نحب من مجتمعنا، تغتر ببعض الكلمات لذئاب بشرية. أنا أحبك، أنا معجب بك، صوتك الحقيقة يخترق القلب، أنا هائم على وجهي بسببك، أنا لو فتحت قلبي لوجدت اسمك منقوشا في قلبي، أنا لا يمكن أن أتزوج في هذه الدنيا إلا أنت، فما رأيك أن أقابلك، وما رأيك أن نلتقي، وما رأيك أن تذهبي معي إلى الشقة، وما رأيك أن نذهب إلى البحر. فيستدرجها شيئا فشيئا حتى يأخذ منها أغلى ما تملك بعد دينها، يأخذ منها أخلاقها، يأخذ منها عرضها، ثم بعد ذلك يلدغها ثم يذهب إلى ضحية أخرى. ولا تقولن هذه الفتاة كما قالت كثير من الفتيات، لا لا لا لا، أنا حبيبي يختلف عن بقية العشاق، أنا حبيبي صادق في كلامه، أنا حبيبي فعلا يريد أن يتزوجني، فعلا يريد أن أتزوجك، ها هو البيت معروف، وهو الباب جاهز للطرق، وأبي لا يمنع من جاء من أصحاب الخلق والدين أن يقبله زوجا لي، فلما يؤخر شهرا وشهرين وسنة ويريد أن نلتقي في الخفاء. كل قيانة في الخفاء، ما يختفي عن أعين الناس إلا من يعمل شيئا لا ليس بصحيح. وإلا مثل هذه العلاقة لو كانت صحيحة أعلنها للناس، فأعلنها للناس وكن واضحا أمام أبيها وأمام أبيك وأمام أمها وأمام أمك وأمام الناس أجمع. فأنا أقول للفتاة انتبهي من هذا الكلام المعسول، فإنه مثل جلد الحية، فأخشى أن تلمسي جلد الحية فيشغلك هذا عن أن تتذكري أن هناك أنيابا فيها سم ناقع لو دخل في جسمك للوث دمك. فلذلك انتبهي لمثل هذه الحكمة، وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ويجب على الإنسان أن يكون فطنا وأن يكون حذرا، وخاصة في الأمور التي تتعلق بدينه وأخلاقه وشرفه وعرضه. حمانا الله عز وجل وإياكم وجميع إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات. آخذ فاصلا قصيرا ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى.

أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامج بكل اختصار. أكمل حلقتي بمجموعة من المختصرات عل الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. من هذه المختصرات سؤال عن اسم الله عز وجل الغفور واسم الله سبحانه وتعالى الشكور واقتران هذين الاسمين مع بعضهما البعض. الله سبحانه وتعالى ربنا الرحيم الكريم الجواد ذو الفواضل والمعارج يقول في كتابه العزيز: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لغفور شكور. فجمع الله عز وجل في نهاية هذه الآية بين اسمين جميلين من أسمائه وأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا، غفور شكور. فالله سبحانه وتعالى غفور للذنب وإن كان عظيما، وشكور للعمل وإن كان يسيرا. أعيدها مرة ثانية: ربنا عز وجل غفور للذنب وإن كان عظيما، وشكور للعمل الصالح وإن كان يسيرا. الله عز وجل غفور، وهذه صيغة مبالغة. مهما أذنبت حتى لو ارتكبت أعظم ذنب وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وفي حديث ابن مسعود: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: يا رسول الله ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: يا رسول الله ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. حتى لو فعلت هذه المعاصي فرجعت إلى الله بصدق وأخلاص تاب الله عز وجل عليك. إذن التوبة لا يمنع منها أحد، حتى لو كان مشركا، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان ملحدا، حتى لو قال ما قال، شرب ما شرب، فعل ما فعل، فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص، وتكون الثمرة أن يتوب الله عز وجل عليه وأن يستر عليه في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان هناك حقوق للناس فليعد هذه الحقوق إن كانت مادية، وليستسمح منهم إن كانت معنوية، أو يدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يغفر لهم وأن يوفقهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا جانب. الجانب الثاني أن الله شكور لأي عمل صالح تعمله. الآن بالنسبة لنا نحن البشر في تعامل بعضنا مع بعض، لو جاءني أحد بهدية عبارة عن قلم أنا أدري أنه اشتراه بنصف ريال، يمكن ما أشكره لأن تعطيني هدية بنصف ريال تريد شكرا عظيما، أو أشكره ببرود شكرا لك لأني أدري أن هذا القلم بنصف ريال أو بربع ريال، ولو اشتريته بالجملة لربما يخرج علي بخمس هللات أو عشر هللات. نعم، أنت لا تقدر هذا العمل كثيرا ولا تشكرني كثيرا لأنه رخيص. ربنا سبحانه وتعالى يشكر لك العمل الصالح وإن كان بمقدار حبة خرد. أليس الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه؟ ما هي الذرة؟ الذرة مثل الهباء التي نراها حينما نفتح النافذة فيأتي ضوء الشمس، هذه الذرات التي تتقلب في الهواء ونحن ننظر إليها، الواحدة منها تسمى ذرة وهي الهباء. لو عملت مثل هذا العمل لا لا لا لكتبه الله سبحانه وتعالى لك. لو أنفقت هللة يحسبها الله عز وجل لك. هللة يحسبها الله لي؟ نعم يحسبها الله لك. نحن لا نبالغ في هذا الكلام. يعني افترض أن مجموعة من الناس يريدون أن يقيموا مشروعا تكلفته مثلا 20 مليونا، فنحن ننتظر المشاركات التي بمئات الألوف، فتأتي أنت بجنيه واحد تشاركنا. يا أخي هذه قدرتي، ربي سبحانه وتعالى يقبله مني. وما زلت أذكر قصة لي مختصرة، خرجت بعد صلاة العشاء من المسجد فإذا واحد يتابعني فسلم علي، وإذا هو يحكي فقره ومسكنته، فلم أستعد له فأدخلت يدي في جيبي فلم أجد إلا بضع ريالات فأعطيتها إياه، فأخذ يتأمل فيها فتأكد أنها ريالات، ليست 50 ريالا أو مئات، ليست مثلا عشرات، فأرجعها لي. قال: تعطيني ريالات؟ أنا أحتاج إلى ما هو أكثر من الريالات. طيب هذه قدرتي، أنت لا تقبلها، ربي سبحانه وتعالى يقبلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فقط مجرد الابتسامة. لو ابتسمت في وجهك ولم أعطك ريالا لكتب الله عز وجل هذه الابتسامة. وأما السائلة فلتنهر. إذا لم أنهرك وعملتك بالمعاملة الحسنة أكسب أجرا حتى وإن لم أعطك ريالا واحدا، فكيف وقد أعطيتك بعض الريالات؟ لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعائل مستكبر وملك كذاب. ملك لا يحتاج إلى أن يكذب فيكذب على شعبه وعلى مواطنيه، وأشيمط زان رجل بلغ من السن عمرا مديدا ومع ذلك يبحث عن الزنا، وعائل مستكبر، عائل المتوقع فيها التواضع، المتوقع فيها المسكنة، المتوقع فيها اللطف، ومع ذلك هو مع عائلته وفقره متكبر. تتكبر على ماذا؟ فأقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. بناء عليه لا تستحقر أي عمل تقدمه في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان مثقال ذرة، لأن الله عز وجل شكور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي نقرأها أول ما نبدأ بالصفا بالسعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا، خيرا نكرة جاءت في سياق الشرط، فتعم أي خير تقدمه، أي خير تقدمه. لا يمنعنك من أن تهدي والدتك شيئا يسيرا، أن تقول أهديها ماذا؟ أهديها ساعة بخمسين ريالا، أنا سأنتظر سنة حتى أجمع مبلغ فأهديها ساعة بألف وألفين. لا تنتظر، ربك سبحانه وتعالى يبارك لك في هذه الهدية حتى وإن كانت شيئا يسيرا. أنتقل إلى مختصر آخر يحدثنا عنه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الكلم. فما أجمل أن تتتبع الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا من خلالها ربه سبحانه وتعالى، فتحفظها ثم تدعو بها. لماذا؟ لأنها أدعية جامعة ومانعة، جامعة للخير كله ومانعة للشر كله. مثل هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، آتنا كل خير في الدنيا وفي الآخرة حسنة ووقنا عذاب النار. ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يقيك عذاب النار يتضمن أن يبعدك الله عز وجل عن كل خطأ يقربك من هذه النار. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم على رجل يعوده كان مريضا مثل الفرخ من شدة المرض، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تقول شيئا في دعائك؟ قال نعم يا رسول الله، ماذا كنت تقول؟ قال كنت أقول اللهم إن كنت معاقبي فعجل عقوبتي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيق، سبحان الله لا تطيق، سبحان الله لا تطيق، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ لماذا تظن بربك هذا الظن وأن الله لا بد أن يعاقبك إما في الدنيا أو في الآخرة فاختر لنفسك؟ لا، عند الله من العافية والرحمة والمغفرة والعطاء ما لو سألته بصدق وإخلاص وانطرحت بين يديه أن يعافيك الله في الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يعاقبك الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن احفظوا هذا الدعاء وحفظوه أولادكم، وأكثروا من الدعاء به لربنا سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا كان مع هذا الدعاء حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فإن الله عند ظن عبده به فليظن به ما شاء. انتهى الوقت معي، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة: انفجار يهز قلب العاصمة السورية دمشق خلال ساعة الذروة ويعيد المخاوف الأمنية إلى الواجهة. واشنطن وطهران تبحثان إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، ونائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن تقدم حذر في المفاوضات. مع بدء العطلة الشتوية للبرلمان الفيدرالي الأسترالي، الأحرار يطلقون حملة وطنية لاستعادة ثقة الناخبين. والمنتخب الأسترالي يستعد لمواجهة الفراعنة في ثمن نهائي كأس العالم وسط ثقة متزايدة بتطور الأداء. نشرة الأخبار: قتل 9 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في منطقة مكتظة بوسط العاصمة السورية دمشق في اختبار أمني جديد للسلطات المؤقتة، ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في دمشق منذ التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة في حي الدويلعة قبل عام وأسفر حينها عن 25 قتيلا. وأكد العميد في قوى الأمن الداخلي بدمشق محمد خيت للتلفزيون الرسمي أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت داخل المقهى الذي يقع في شارع تجاري وسكني مزدحم يرتاده عادة المحامون ومراجعو القصر العدلي المجاور. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة المحدثة بلغت 9 وفيات و20 جريحا، بينما تعهدت السلطات السورية بملاحقة المسؤولين عنه وتقديمهم إلى العدالة. أكد وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني من العاصمة اللبنانية بيروت أنه لا توجد أي نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان. وجاء هذا التصريح ردا على تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكانية اطلاع دمشق بدور عسكري في مواجهة حزب الله. وتأتي زيارة الشيباني في وقت يعمل فيه البلدان المجاوران على ترميم علاقتهما الدبلوماسية منذ وصول السلطات الجديدة إلى دمشق. وشملت الزيارة سلسلة من اللقاءات السياسية والروحية البارزة كان أهمها مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بالإضافة إلى قوى مسيحية رئيسية كانت مناوئة طيلة عقود لحكم عائلة الأسد. وفي زيارته الثانية لبيروت، نقل الشيباني دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون من الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لزيارة دمشق. وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الوفد السوري حرص على توضيح اللغط السائد بشأن التدخل العسكري، مؤكدا انتفاء هذه النية تماما، في حين رحب الرئيس عون بالموقف السوري مشددا على تمسك لبنان بعلاقات أخوية تقوم على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن مفاوضين تقنيين يناقشون حاليا مع إيران التفاصيل المتعلقة بكيفية إعادة فتح حركة المرور التجارية بشكل مستدام عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وتجري هذه المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة من دولة قطر، وذلك بعد مرور أسبوعين على توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب. وتصر إيران على فرض سيطرتها على الممرات الملاحية في المضيق، معلنة عزمها فرض رسوم للعبور في المستقبل، وهو ما رفضته العديد من دول الخليج العربية. ورغم هذه العقبات، أبدى فانس نبرة إيجابية مشيرا إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الكثيرين في الحكومة الإيرانية مستعدون للتغيير. بدأ البرلمان الفيدرالي عطلته الشتوية التي تستمر 5 أسابيع في وقت يسعى فيه الائتلاف إلى إعادة ترتيب صفوفه بعد تراجعه في استطلاعات الرأي أمام حزب العمال وحزب أمة واحدة. ويعتزم زعيم المعارضة أنجس تايلر إطلاق جولة في مختلف الولايات والأقاليم تتضمن لقاءات مجتمعية ومنتديات اقتصادية في الدوائر الانتخابية الهامشية. وفي المقابل نفى القيادي الليبرالي أندرو هاستي التقارير التي تحدثت عن احتمالية توليه زعامة الحزب، مؤكدا أن تركيزه ينصب على مواجهة حزب أمة واحدة.
2: No, I'm not on my way out, Luke. I am here to stay and I will recontest the next election. It's as simple as that. I've decided that I need to fight for the Liberal Party. And if I'm getting attacked by Pauline Hanson and James Ashby and Barnaby Joyce, then it looks weak to not respond. And one thing your listeners know is that weakness is provocative. So I want to see the Liberal Party strong again, and that's what I'm working with, and that's why I'm supporting Angus Taylor as our leader.
1: كشفت أرقام رسمية أصدرها وزير الشرطة في غرب أستراليا ريس ويتبي عن تضاعف عمليات التفتيش العاري التي نفذتها الشرطة بأكثر من مرتين خلال 3 سنوات. وأظهرت البيانات المتعلقة بالفترة بين عامي 2022 و24 أن نحو نصف الأشخاص الذين خضعوا لهذا التفتيش ينتمون إلى السكان الأصليين، رغم أنهم يشكلون 3% فقط من إجمالي سكان الولاية. وأثارت هذه الأرقام انتقادات حادة من خبراء ومدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم الخبيرة القانونية هانا ماجيلد التي أعربت عن لقها البالغ من تفشي ظاهرة التنميط العرقي. وفي المقابل لم توضح شرطة غرب أستراليا هذه الانتقادات بشكل مباشر، واكتفت بإرسال بيان أشارت فيه إلى أن عمليات التفتيش كانت قانونية وضرورية وترتبط بزيادة أعداد المخالفين المقبوض عليهم. في أخبار الرياضة، يواصل المنتخب الأسترالي استعداداته لمواجهة منتخب مصر في الدور ثمن النهائي في كأس العالم في المباراة المقررة فجر السبت في مدينة دالاس. وقال مدافع المنتخب أليساندرو تشيريكاتي إن أداء الفريق يتحسن باستمرار مع تقدم البطولة.
3: I see every day people are growing, people getting better, people are pushing people to get better. And most importantly, people are willing to, you know, prove to the world that, you know, what Australia can do in football, our abilities, what we can do. And again, we try to go as far as we can, and we look at it game by game, and now we're fully focused for the game of Egypt.
1: ومن جانبه تحدث المدرب المساعد ميل جيدينك عن صعوبة المواجهة المرتقبة، مشيدا بإمكانات المنتخب المصري ونجمه محمد صلاح.
4: But they have threats all over the park. That's what they do. They've got guys who are playing at a very high level, and you mentioned one who's done it for a very long time. There are others in there that also are doing the job and doing the business at club level and also for the national team. So it's probably more of a collective approach, I'd say, from our perspective, and how we can sort of pass those messages on to our players.
1: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 69 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 26، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين أمطار متفرقة 32، بيرث غائم جزئيا 18، ملبورن أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 10 درجات. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز حتشوفه، حنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة حتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

0: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى
1: رغبة فيه طواف حول الكعبة. رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطئ.

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى، سبح

إحنا الكلام منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أن عليك أن تقنع بما قسم لك من جسم ومال وولد وسكن وموهبة، وهذا منطق القرآن، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم. إن غالب علماء السلف وأكثر الجيل الأول كانوا فقراء، لم يكن لديهم أعطيات ولا مساكن بهية ولا مراكب ولا حشم، ومع ذلك أثروا الحياة وأسعدوا أنفسهم والإنسانية، لأنهم وجهوا ما آتاهم الله من خير في سبيله الصحيح، فبورك لهم في أعمارهم وأوقاتهم ومواهبهم.

ويقابل هذا الصنف المبارك ملأ أعطوا من الأموال والأولاد والنعم، فكانت سبب شقائهم وتعاستهم، لأنهم انحرفوا عن الفطرة السوية والمنهج الحق. وهذا برهان ساطع على أن الأشياء ليست كل شيء. انظر إلى من حمل شهادات عالمية لكنه نكرة من النكرات في عطائه وفهمه وأثره، بينما آخرون عندهم علم محدود وقد جعلوا منه نهرا دافقا بالنفع والإصلاح والعمار. إن كنت تريد السعادة فارض بصورتك التي ركبك الله فيها، وارض بوضعك الأسري وصوتك ومستوى فهمك ودخلك. بل إن بعض المربين الزهاد يذهبون إلى أبعد من ذلك فيقولون لك ارض بأقل مما أنت فيه ودون ما أنت عليه. هناك قائمة رائعة مليئة باللامعين الذين بخسوا حظوظهم الدنيوية. عطاء بن رباح عالم الدنيا في عهده، مولى أسود وأفطس وأشل مفلفل الشعر،

حنف بن قيس حليم العرب قاطبة، نحيف الجسم أحدب الظهر أحنى الساقين ضعيف البنية. الأعمش محدث الدنيا من الموالي، ضعيف البصر فقير ذات اليد، ممزق الثياب رث الهيئة والمنزل. بل الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم كل منهم رعى الغنم، وكان داود حدادا، وزكريا نجارا، وإدريس خياطا، وهم صفوة الناس وخير البشر. إذن فقيمتك مواهبك وعملك الصالح ونفعك فلا تأس على ما فات من جمال أو مال أو عيال، وارضى بقسمة الله. ويقول تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، صدق الله العظيم.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

بكل الحب ألقاه يخاف.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير. إنه يوم الجمعة، يوم عيد المسلمين، يوم استجابة الدعاء. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه، وصحة تحفظنا مما خشيناه، وقناعة تغنينا عما فقدناه. اللهم ارزقنا طيب الصحبة وصفاء النفس وحسن الخاتمة، واجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. اللهم آمين. هكذا تعلمنا من القرآن، تعلمنا من كل آية أشياء وأشياء. علمتني هذه الآية: ولقد آتينا داود فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. إذا تولاك رب العالمين سخر لك جميع خلقه ولو كان في نظرك مستحيلا. أما هذه الآية فلنحيينه حياة طيبة. كلما ازداد العبد قربا من الله أذاقه الله من اللذة والحلاوة ما يجد طعمها في يقظته ومناميه وطعمه وشرابه. علمتني هذه الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أن التأخيرات في حياتنا هي لحكمة بالغة يعلمها الله وحده. فقط سلم أمرك لله وثق به ولا تيأس، واعلم أن الأمر كله دقه وجله بيد الله سبحانه وتعالى. علمتني هذه الآية: إن أجري إلا على الله. كررها في نفسك عند كل عمل خير تقوم به ولا تنتظر جزاء من أحد. علق قلبك بالله فقط، فهو وحده يجزيك خير الجزاء. أما هذه الآية فقد تعلمت منها: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فكيف بحالك ودمعة عينيك وألم قلبك. وعلمتني هذه الآية: فإن تولى فقل حسبي الله، لا تحزن ولو رحلت الدنيا كلها عنك، قل بكل ما تفقده حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. وعلمتني هذه الآية: يا ليتني قدمت لحياتي أمنيات أهل القبور بين يديك فتداركها ما دامت الروح في الجسد، وأن الحياة لم تبدأ بعد. وعلمتني هذه الآية: واذكر ربك إذا نسيت، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. وإن ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله. أما هذه الآية فقد تعلمت منها: أني وهن العظم مني. عبر عن شكواك، اسكب فيها المسكنة والضعف والانكسار، واشرح بأسى ألمك وحزنك بينك وبين الله، واعلم أن الفرق قريب. وما تفعل من خير يعلمه الله آية. تسكب في قلبك الطمأنينة، فخيرك محفوظ عند الله. وإن لم تسمع شكرا من الناس فقط أخلص النية لله سبحانه. علمتني الآية هذه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كل من يخوفك بالمستقبل لا يدري ماذا يحصل لنفسه وحدها غدا، فكيف بك وبالعالم؟ عش مطمئنا بالله، وطب نفسا وقر عينا. وعلمتني هذه الآية: الذين اتبعوه في ساعة العسرة. إن الابتلاءات الكبرى ليست سوى ساعة، ما أسرع ما تمضي، فاصبر واحتسب، يجري عليك القضاء وأنت مأجور، وإلا جرى عليك وأنت مأزور. وعلمتني هذه الآية: فنادى في الظلمات،
في ظلمة البحر والليل وبطن الحوت كان هناك أمل، فلا تيأس، فأمره بين الكاف والنون. أما هذه الآية فقد تعلمت منها، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراك، مطلع عليك، سميع لما تقول، عليم بما يجول بخاطرك، فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. وعلمتني هذه الآية فأسابكم غما بغم. هل تخيلتم يوما أن الغم مسوبة؟ فيا مهموم، الله يبتليك ليهديك. لم يقل فأصابكم بل فأسابكم. وعلمتني هذه الآية وكفى بالله وكيلا، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أموره هداه. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أرحمك. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أصحاب هذه الآية، وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ولا تنسوا أن اليوم يوم الجمعة، واستحب فيه الصلاة على رسولنا الكريم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اكسروا من الصلاة على رسول الله في يوم الجمعة، إنها كنز من كنوز الجنة وفتح الأبواب وتيسير الأمور. وصلى اللهم وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى لقاء متجدد. صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

خمس أعمال إذا فعلتها يوم الجمعة كتبت من أهل الجنة. جعل الله لنا في أيامنا نفحات وسبل كثيرة للخير ولتحصيل الرحمة، وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لتلك النفحات التي قد يخفى بعضها عنا أو قد نتكاسل عن بعضها، فقال: إن لربكم في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ومن تلك الأيام المليئة بالنفحات والرحمات والأعمال الصالحة يوم الجمعة الذي وصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه خير أيامنا، فقال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. وهناك خمسة أعمال أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وأخبرنا أن من فعلها كلها في هذا اليوم كتبه الله من أهل الجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح يوم الجمعة وأعتق رقبة. وعن أوس بن أبي أوس وقيل والد عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا، وقال صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. ويوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس. وهناك الكثير من الأدعية التي يرددها المسلم طيلة نهار الجمعة لنيل رضا ربه، ويفضل إكثار الدعاء بين صلاة العصر والمغرب إذ أنها ساعة استجابة. أدام الله لكم بركة الجمعة دهورا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم أحبتي في الله عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. هنا عندنا بعض الأعمال اللي بيحبها الله سبحانه وتعالى، بل هي من أحب الأعمال إلى الله تعالى. فيجب عليك إنك تسارع للمبادرة إليها والمسابقة إنك تعملها، لأنك بتحب إنك تعمل اللي بيحبه ربنا سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان هذا الأمر من أحب الأعمال إليه؟ فإليك الباقة من الأعمال اللي تعد من أحب الأعمال إلى الله تعالى. الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله، والحج المبرور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله تعالى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. ذكر الله تعالى. عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله أو من ذكر الله. رواه ابن حبان في صحيحه. إدخال السرور على أخيك المسلم وتفريج كربته وقضاء دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. رواه الطبراني في الأوسط. مين اليوم بيوفي دين عن مديون؟ مين؟ الحرص على العمل الصالح ولو قل هذا العمل. قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. رواه البخاري ومسلم. أحب الأعمال أو أحب العباد إلى الله تعالى المواظبة على الفرائض والإكثار من النوافل. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. الأنفع للعباد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله؟ فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. رواه الطبراني في الأوسط. حسن الخلق. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا. رواه ابن حبان. الإمام العادل. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. رواه أحمد في مسنده. التعجيل في الفطر بعد غروب الشمس. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي. ذكر الله تعالى. عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه ابن حبان في صحيحه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المنفقين في سبيلك، ونكون ونعمل أحب الأعمال إليك يا رب العالمين. واعف عنا واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. من أعمال يوم الجمعة: الغسل، قراءة سورة الكهف، التجمل، التطيب، الإكثار من الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التبكير لصلاة الجمعة، التسوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها.

بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما تبكيش على ذنوبك مين رح يبكي عليها؟ يا ترى كم مرة غسلت عيونك بالدموع؟ أيوة، كم مرة غسلت عيونك بالدموع؟ دموع الندم، دموع الحزن، دموع الخوف، دموع الرجاء. يا ترى دمعت عيونك على ذنوبك؟ دمعت عيونك على غيبتك؟ على نميمتك؟ على خيانة عيونك ولا عيونك؟ على تركك الصلاة؟ على النوم عن الصلاة؟ يا ترى غسلتيها قبل يوم الندم والحساب؟ غسلتيها قبل ما تنطق العينين؟ غسلتيها قبل ما تطلع الروح؟ يا ترى امتى؟ امتى كان آخر مرة دمعت فيها عينيك؟ امتى كان آخر مرة غسلتيها من الذنوب والمعاصي؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي.

آه ثم آه ثم آه من القلوب الآسية. اسمعوا يا أصحاب الذنوب، عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول، ما النجاة؟ قال: امسك عليك لسانك، وليسع بيتك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عنه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ابكي قبل ما تشهد عليك الجوارح والأركان، ابكي قبل ما توقف في الموقف العظيم ده، وبعدين يقررك الملك العلام ويقول لك أو يقول لك: فاكرة ذنب كذا وكذا، فاكرة ذنب كذا، وانت مش لاقية مفر من السؤال. ابكي قبل ما يسألك ربك: ما كنتيش تظني إني حشوفك وانت بتعصيني؟ ما استحيتيش مني وانت بتتخبي عن أعين الناس وبتنساني؟ ابكي، فإن العبد لما بيكون بين يدي سيده بيرحمه. ابكي، الطفل لو بكى رحمته أمه، هترحمه أمه طبعا، وربنا أرحم بنا من أمهاتنا، بل حتى من أرواحنا. ابكي وانت بتسجدي، وانت بتصلي، وانت في خلوة مع نفسك، لما بتكوني قاعدة وحدك عيطي، اشكي، عيطي، ابكي. ما أحلى دموع التوبة، وقد إيه هي لذيذة بعد صلاة الفجر والنياس والناس نيام، وانت لوحدك في مصلاك أو في المسجد، راجع نفسك، راجع ذنوبك. كلنا خطؤون، لكن خير الخطئين مين؟ التوابون. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، وأذن لا تسمع، ونفس لا تشبع. اللهم ارحمنا، فأنت خير الراحمين.